لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيم ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل

الداخلي والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع.

0: وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة، وهني تظهر بلان بي، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان بي على 98.4 شباب.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
2: عاشق.

0: جميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك.
1: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
2: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباحكم ممتع رايق مثل أول ما نشرب القهوة. شفتوا شلون المزاج كذي؟ أول ما تاخذ كذي أول رشفة من القهوة، يا رب صباحكم يكون كذي بهالمزاج بهالفخامة، وأيضا حلو مثل كأنه خبر يوصلك في وقته، يعني كأنه شيء تنتظره سبحان الله يوصلك الحين. سبحان الله. فنقول صباح السعادة، صباح الخير، وصباحكم فيه ضحكة حلوة، فكرة جديدة، أو يمكن حتى معلومة ما كنتوا تتوقعونها. معاكم نورة بوشوك وهذه رفرش. نبدأ معاكم الصباح بشيء مختلف هالمرة وكل مرة، لأن الروتين حلو أحيانا وأيضا التغيير حلو في أحيان كثيرة. وهذه تحيات أيضا مخرجتنا مروة العريفي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

يا هلا ويا مرحبا فيكم. خلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. درجة الحرارة الحالية 33، العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية. بالنسبة لجونا اليوم حار خلال النهار ورطب أحيانا، ورياحنا شمالية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار، وحالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. من المتوقع إن شاء الله من بداية الأسبوع الجاي يوم الأحد راح تنخفض درجة الحرارة وراح يتغير شوي الجو بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة للرطوبة الحالية 71، العظمى 90% والصغرى 20%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:26 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة

خليك ريفريش. راح أقول لكم قصة لص. أنا سميتها القصة اللي ما عنده ثقة في نفسه، يعني هو صج لص بس ما عنده ثقة في نفسه ولا عنده طاقة إنه هو يبوق. يعني هذه الحادثة فعلا حقيقية وصارت في أحد الدول. يوم دخل لص يحاول إنه هو يسرق بنك لكنه فشل بطريقة ما تخطر على البال، مو مرة مرتين في نفس اليوم. تخيلوا هذه القصة، إنه بدأت يوم دخل اللص البنك بكل ثقة وهو يسلم الموظف ورقة تهديد يطلب فيها الفلوس، لكن يوم سلم هذا الورقة المشكلة أنه خطه كان سيء جدا، أوكي، لدرجة أن الأخطاء الإملائية في الورقة كانت كثيرة والموظف ما فهم ولا أنه قدر أنه يعني يتجاوب معه، أوكي. فلما ما فهم الموظف هذا الخط اللي كتبه، قام اللص بإنهاء محاولة السطو أصلاً، وخلى الورقة ما قريته، خلاص ما مشي ومشى. المهم اللص بدل ما يشرح أو يحاول مرة ثانية يرتبك وطلع من البنك من غير ما ياخذ أي مبلغ، لكن المفاجأة أنه ترك هذا الورقة ورقة التهديد وراه كأنه يسلم الشرطة الدليل في يده. وبعد تحليل الورقة والبصمات اكتشفوا الشرطة أنه حاول سرقة بنك ثاني في اليوم نفسه، والسبب نفسه اللي خلاه يفشل اللي هو سلمهم ورقة ما يعرفوا يقرونها وطنقر وطلع وتم القبض عليه خلال ساعات. يستاهل. باختصار اللص ما فضحته لا كاميرات المراقبة ولا بصماته، اللي فضحه خطه اللي كتبه وإملاء السيء جدا اللي أفشل عملية السطو.

رفرش رفرش للعقل. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن شلون ممكن يكون عقلنا مغناطيس للكلام اللي احنا نقوله. يعني أي شيء انت تقوله يطلع من فمك يجذبه لحياتك. هذه دور العقل عند التكنيك وطريقة معينة راح نقول لكم إياها إن شاء الله. لكن في البداية خلوني أول شيء أرحب في اللي منورين الاستديو، طلبة جامعة البحرين سارة ومريم، نورتونا الاستديو ويا رب إن شاء الله تكونون دائما يعني متفوقين ونشوفكم إن شاء الله في مكان بارز في الإعلام بإذن الله إن شاء الله. إنزين نرجع مرة ثانية نشوف شلون ممكن يتأثر العقل بالكلام اللي نقوله لأنفسنا. يعني ممكن نستغرب شلون مجرد فكرة أو جملة نكررها ممكن تغير الطريقة اللي نشوف فيها الأشياء. يعني مثلا أنت اليوم لو أنت قررت أوكي أنك تنتبه حق شيء ما أوكي، يعني أنا أقول كلام مثلا أن مثلا سبيل المثال أن الناس ما فيه خير، دائما أقول هالكلام، الناس ما فيها خير، الناس ما فيها خير، الناس ما فيها خير، الناس ما فيها خير. فشنو؟ تركيزي يكون مركز على الناس اللي ما فيها خير، فتكون هذه الأشياء موجودة فعلا في حياتي وعقلي يصدقها ويجذبها لي ويعالجها ويركز عليها أصلا. فالناس اللي فيها أصلا خير ما أشوفهم، أشوف الناس اللي ما فيها خير، لأن الكلام اللي أنا أقوله وأردده حق عقلي يشتغل بشكل فعال. فلذلك ننتبه، من أخطر الأشياء اللي احنا نسويها ان احنا نتكلم أشياء واحنا ما نبيها. فلازم شنو؟ العكس. انزين شلون ممكن نسويها؟ أول شيء من خلال الانتباه الانتقالي، يعني العقل ما ينتبه لكل شيء حولنا بنفس الدرجة، وإنما يختار بين المعلومات الكثيرة الأشياء اللي يعتبرها أكثر أهمية. أوكي؟ تمام. انزين بعدين في عملية ثانية يقوم فيها الدماغ يسمونها المعالجة التنبؤية، اللي فيها الدماغ يستخدم توقعاته السابقة حتى يفسر المعلومات الجديدة. أيضا عقب تليها مرحلة التحيز التأكيدي، فإذا كان عندنا اعتقاد معين ممكن نميل إلى ملاحظة المعلومات اللي تتوافق معها أكثر من المعلومات اللي تخالفها، ومع تكرار الفكرة تصير مألوفة أكثر للعقل وأسهل في الاستدعاء. مثلا إذا شخص قال حق نفسه أنا ما أحب الزحمة وراح مكان مزدحم، ممكن يلاحظ على طول الأصوات العالية والناس اللي تمشي حوله وطول الطابور وكل التفاصيل، يتأكد أن أنا فعلا أخطأت وأنا ما أحب الزحمة، وأنا الحين موجود في الزحمة وكل الانزعاجات اللي أنا ما أبيها موجودة. بينما في شخص ثاني يدخل المكان نفسه هو متوقع أنه بيكون عادي، فممكن ينتبه للمحل الحلو أو الشخص اللي قابله أو الشيء اللي يا عشانه، المكان نفسه نفس الظروف، لكن انتباهنا وين؟ هني اللي يحدد الأشياء. أوكي؟ فيعني الناس، شفت الناس هذه بعقولها اللي تمشي على الأرض كلها ما تشوف الأشياء كلها نفس الشيء، كل واحد يشوف على اللي مركز عليه، على اللي يقوله حق نفسه. فهذه نقطة مهمة وخطيرة في نفس الوقت، إنه مهم إن إحنا نركز على الأشياء اللي إحنا نبيها واللي فعلًا ممكن تخدمنا وتخدم منظومة توقعاتنا وتفسيراتنا ومعتقداتنا والأشياء اللي إحنا نبيها. فركز على الأشياء اللي أنت تقولها بشكل إيجابي وراح تشوفها بإذن الله بشكل إيجابي في الخارج. فانتبه إلى هذه النقطة، لأن العقل يقوم بدوره ومعالجة وأشياء كثيرة بمجرد ما ننطق أي كلمة.

FM رفرش للطاقة والحيوية. في ناس مثلا يقول الله خاطري الحين أحس بمشاعر الحب، يعني خاطري شي أحس بالحب، يعني خاطري أحس بمشاعر حلوة جميلة، هذا الشعور الهادي الحلو اللي زين الحياة يلونها، يخليها من بلاك اند وايت الى ملونه والوان زاهيه. فانا اقدر اقول لك وبكل ثقه ان تقدر من هذه اللحظه تشعر بمشاعر الحب بمجرد ما انت تستحضر لحظات من الماضي انت عشت فيها بنفس الشعور، فراح تجلبها الان، تستشعرها الان كانها واقع، بتحس فيها وبتتغير طاقتك وبتتغير حيويتك من غير ما يكون في حدث جديد لازم يصير عشان اشعر بالحب. والحب اللي نتكلم عنه هو مو بس الحب العاطفي، هو الحب بشكل عام، حب الأشياء، حب الحياة، حب الشغف نفسه، حب العمل، حب الطبيعة، حب أشياء أنت تحبها في الحياة، حيواناتك الأليفة، كثير أشياء. فاليوم راح نتكلم عن تأثير هذا الشعور على الجسم والطاقة والحيوية اليومية. فإحنا اليوم ما راح نتكلم بس كأحساس عاطفي، لكن كتجربة لها تأثير واضح على الجسم والحالة النفسية. فلما نعيش مشاعر مثل الحب والمودة والامتنان

يدخل الجسم في حالة مختلفة عن حالات التوتر المستمر. فالمشاعر الإيجابية ترتبط بنشاط أنظمة عصبية هرمونية تساعد على الهدوء والشعور بالأمان والتواصل، منها

زعلت عليه زعلة مو طبيعية، لدرجة إنه مثلاً صارت إنفلونزا عقبها أو مراتب عقبها، بسم الله عليكم يعني. ولكن حسيت إنه ترى لا، مجرد ما زعلت هذه الزعلة أنا اختربت فسيولوجية الجسم. ليش؟ لأنه دخلت شعور سلبي. فإحنا شلون؟ إحنا اليوم نبيك تتذكر هذا الموقف وتتسامح معه وتحس إن أنت أكبر منه، أكبر من الموقف نفسه وأكبر من الكلام اللي انقال وأكبر من التصرف نفسه، وأنت عند الله مخلوق عظيم. فمو بشر هو يحدد أنت لازم تكون من وشون يتعامل معاك وشون يكلمك، فأنت أكبر من الموقف. أنت زعلت لأنك كبرت الموقف، كبرته وايد فوق حجمه، لذلك صار الزعل ثقيل. لكن صغرة سوى تافه. تدري شلون تحس ان اي موقف في الحياة تافه؟ لما تروح وتخوض تجارب في الحياة وتعيش وتسافر وتسوي وتفعل وتحس ان ما في موقف في الحياة لازم اوقف عليه، لان راح تشوف الدنيا بشكل عام بشكل اوسع، فيها اشياء وايد مهمة مو بس الزعلة من فلان ولا علان. لما تفتح لك مشاريع جديدة، لما تفكر في أشياء جديدة، راح تشوف إن ترى لا، عندي السعة إن أشوف الحياة من منظور أوسع مو منظور ضيق. إن كلمة قالت لي وتميت زعلان عليها فترات طويلة، فأوكي إحنا نسامح مو عشان الناس اللي آذونا، كل واحد يعبر عن نفسه. وما تقدر أنت تصلح العالم ولا تقدر أنت تأدب العالم ولا تخلي أي شخص يقول لك أنا آسف عشان ترضى. المهم إن أنا تسامح حتى لو ما قلت له، بيني وبين نفسي أقعد مع نفسي وأقول يا رب أنا سامحت وعفيت عنه، فاعفو عني وسامحني. أنا بعد عندي أخطاء في الحياة، أنا بعد أكيد عندي ناس زعلانة مني. ترى لا تظن أن أنت ما تزعل أحد، ساعات من حب الناس لك يزعلون منك على أقل الأشياء، حتى نظرة عيونك يزعلون منها. فمثل ما إحنا نبي العفو والمسامحة من الله سبحانه وتعالى، نعفو عن الناس وما يحتاج نروح لهم يقول لهم ها فلان ترى أنا سامحتك. لا، يكفي بينك وبين نفسك قلبك نظيف، تحس انك اكبر من هذا الموقف، وتحس ان هذا الانسان انا وايد اكبر من نهوه يأذيني. فكر فيها، هذه مش غرور، هذه في حقيقه يعني الكلمه هذه ترجع حق صاحبها، افكاره مشاعره تصرفاته هو سيكولوجيته، انت ما لك علاقه في الموضوع، انت مكرم، انت بس تكون رده فعل للاشياء اللي يسويها. فلذلك من المهم جدا جدا جدا ان انا اتسامح باي طريقه انا عارفها، بيني وبين نفسي وبيني وبين رب العالمين، علشان هذا القلب يكون فيه مساحه للحريه، مساحه للطاقه، مساحه للحب. ومجرد ما تبدا حتى يمكن تفكر فيه بطريقه حلوه بحب، اوكي، ممكن تحس انه بعد فتره هو بنفسه راح يجيك ويسامحك، لان انت غيرت شعورك. والناس ترى يعني عندها مشاعر قوية، تحس يعني أنا اليوم قاعدة هنا ممكن أحس مروة شو تفكر فيه، وممكن سارة شو تحس فيه، وممكن مريم شو تحس فيه، ومريم نفس الشيء. الناس تحس، ترى الناس عندها الذكاء، هاي بالفطرة موجود عند أغلب الناس، عندهم ذي البصيرة وهذا الحس ويحسون بالناس. فأنا لما أكره شخص أحس فيه، الشخص الثاني يحس أن أنا أكرهه، طبيعي. لما أنا أتجنب مفلان هو بيحس على طول، صح ولا لا؟ مريتوا بهالمواقف لما انت مثلا تقول والله اليوم انا ما بعطي فلان وي، من غير ما تتكلم من غير ما تسوي اي تصرف الشخص الثاني يحس فيك. فانا لما ارسل الحب وقلبي نظيف، كل الناس راح تحس بهذه الطاقه وهذا الانرجي، لان الانرجي ما حد يقدر يخفي. فهذه الاشياء وايد حلوه ان احنا نبتدي ان احنا نعززها في نفسنا. النفس هذه بيتنا الحلو، مثل ما قلنا لكم من قبل، هذا النفس بيتنا الحلو اللي نختار شنو نخلي فيه. فأنا ودي أخلي فيه حب، ودي أخلي فيه طيب، ودي أخلي فيها أصالة، ودي أخلي فيها تسامح. مو بلازم أقلل من قدر نفسي وأروح أقول حق الناس سامحتكم سامحتكم، لا، بيني بالنفسي، حتى لو أظهرت أنه أنا ما سامحت الشخص الآخر، بس بيني بالنفسي أنا مسامحة. فهني يبتدي القلب يتطهر والنفس تصير حلوة وأخف، والإنسان يقدر يحس بالحب من أي شيء. الشخص المحب راح تلاحظه، تشوف كل التفاصيل الحلوة، يشوف كل التفاصيل عفواً البسيطة تشوفها حلوة. إذا يشرب قهوة، الله شو هالقهوة الحلوة، بستمتع في كل شيء، كل شيء عنده فيه طاقة حب. قاعد مثلاً في عمله مع ناس طيبة، لو كانوا هما أشرار بس هو يحس بطاقة الطاقة الحلوة اللي فيهم، ما يحس بالطاقة الشينة اللي فيهم.
لأنه دائما قلبه ممتلئ.

بالحب بالسعادة، فدائما تشوف الأشياء اللي فيها نور وخير وحب. فخلي نكون من هالأشخاص ونرفع طاقتنا وحيويتنا من خلال هذا الشعور، مشاعر الحب.

رفرش رفرش للنفسية. الحياة خلقت بأن احنا دائما متجددين. تتجدد شلون؟ تتجدد يعني نرقد في الظلام، نقعد في النهار، نحط بذرة في الأرض

كم من شهر تصير نخلة، تصير ثمرة، نحط أشياء وتكبر وتكبر، وهذا دليل على أنه دائما في جديد، دائما في تغيير، دائما في أشياء جديدة. فإحنا لو فهمنا هذا المفهوم وطبقناه في حياتنا من خلال تدبرنا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، في الطبيعة، في الحياة شلون ماشية، فممكن أن احنا أيضا نطبق هذا الشيء على حياتنا ونسوي رفرش حق نفسيتنا. فاليوم شنو راح نسوي؟ اليوم راح نسوي الجديد. أوكي؟ ليش أحيانا مجرد تغيير مكان أو تجربة شيء أول مرة أو اكتشاف طريق مختلف يخلينا نحس أن مزاجنا تغير؟ وليش الروتين الطويل ممكن يخلي الأيام متشابهة لدرجة أنه يمر اليوم غير طعم ولا حسينا تغير شيء؟ وأيضا وراها الإحساس آلية نفسية مرتبطة بطريقة الدماغ في التعامل مع التكرار والملل والمعلومات الجديدة. فخلونا نشوف شلون التجديد ممكن يغير تجربتنا النفسية. أول شيء، أحيانا النفسية تتحسن لما نوقف عند إنجاز صغير بدل ما نوقف على إنجاز كبير لحم ما خلصنا. العقل يتأثر بشعور الإغلاق أكثر مما طبعا يتأثر بمشاعر أن احنا عندنا أشياء كبيرة لازم نسويها. فأنت حاول أن كل يوم نسوي لك إنجاز صغير، تغيير جديد، إنجاز صغير، فتحس أنها أنجزت، تحس أنك استمتعت. ومنيرة زياني تعرف هذا الشعور كل يوم وهي تعيشه أساساً حتى مروة فمن خلال الأعمال اللي يسوونها. التنوع عفواً النفسي أيضاً لدور. الإنسان مو محتاج يكون سعيد طوال الوقت. الانتقال بين مشاعر مختلفة، فضول، ضحك، دهشة، هدوء، حماس، يعطي التجربة النفسية غنى أكثر من محاولة الحفاظ على مزاج واحد. يعني مثلاً تقول والله أنا رايق، أنا أحب الهدوء، أحب الهدوء، أحب جو كذي. زين هذا الجو يعني مع الأيام يصير رتيب. فمثلا ممكن يوم تروح سينما، يمكن يوم تقعد تقصر التلفزيون تسمع بس تشوف تقرأ الكتابة بس، هاي مود مختلف. مثلا يوم تروح مكان زحمة ولوية ما شاء الله والحي يحييك هناك، ولكن يوم تروح أماكن هادية حتى ما فيها أحد، ما تسمع إلا صوت الموظفين الويترية بس في المكان. فهني شنو؟ هني النفسية تتجدد، تتغير. يوم أقعد مع ناس أضحك أضحك أضحك لين يعورني بطني مثل ما نقول، ويوم نقعد مع ناس شاركهم أحزانهم، ويوم مثلا يعني نشوف أشياء مدهشة، يعني أشياء كذي تثير عندنا الفضول والحماس، ويوم نعيش الروتين شعاد. فهني التجربة والتنوع النفسي هذه هو المطلوب. مو ميود على شيء واحد، أنا بس بحس بالسعادة، أنا بس بحس بالهدوء، أنا بس أحس. لا، الحياة مو كذي، الحياة لازم تأخذها بكل ما فيها، باكج كامل. أيضا حلو أيضا عشان أن احنا نعيش نفسية حلوة أن احنا تكون عندنا قرارات محددة تنفذ. كثرة القرارات الصغيرة اللي أنا بأسويها في اليوم ممكن تستنزفني نفسيا. فتقليل الاختيارات في بعض التفاصيل ممكن يخفف هذا الحمل الذهني حتى لو ما تغيرت ظروف نفسها. يعني اليوم أنت مثلا ناوي تطلعين عيالك وكل واحد منهم الله يحفظهم بيروح مكان، وأنت قلتي خلاص اليوم يومهم ما بزعل ولا حف فيهم، هاي بيكون وايد صعب ويستنزفك مثلا نفسيا. فممكن تخلين يوم حق الأطفال الأصغر الله يحفظهم، يوم حق الأطفال اللي أكبر، ويوم تروحين مكان معين وبكرة تروحين اللي بعده. فكذي يكون تقسيم الوقت والطاقة غير مهدر للنفسية ويستنزف النفسية. عندنا أيضا الجديد مو بس للسفر والتغيير الكبير، أيضا تجربة طريق مختلف، مكان جديد، نشاط غير معتاد، يعطي الدماغ معلومات جديدة ويكسر الإحساس بأن الأيام نسخة من بعضها البعض. يعني خليك منفتح للأشياء الجديدة. أي حد يقول لك شايك نسوي دي شيء، قول يلا. طبعا أكيد هذا الشيء اللي بتسويه يكون خير وفي منفعة، يعني ما يكون في شيء ضرر. أوكي، جرب. مثلا يجيك طفل صغير يقول لك مثلا بابا ودني هاي المكان الفلاني، وده. تيجي مثلا أي حد من الأطفال في عمر المراهقة تبي تجرب شيء جديد، عيشي وياها تجربة جديدة. هذه الأحاسيس وايد مفيدة للنفسية، تقدم خبرات جديدة حتى لو كانت صغيرة وتفيد النفسية. أيضا الإحساس بالتقدم مهم، يعني حتى لو النتيجة النهائية بعيدة، رؤية دليل صغير على الحركة للأمام ممكن يكون له تأثير كبير على النفسية من مجرد التفكير في الهدف. فإحنا نعمل وفقا للفطرة الطبيعية. الفطرة الطبيعية تقول لك لازم أنت تكون متغير متجدد.

اوكي مثلا انت اليوم عندك نقاط ضعف مثلا، دائما تزعل من كلام الناس، حد يقول لك كلمه كذي تغشمر معاك وما ترقد في الليل، زين معناته عندي نقطه ضعف. هل انا احارب الناس واقعد في قوقعتي؟ لا، انا ما اعيش، انا ميت كذي، لكن انا اقوم اقوي شخصيتي، اقوي نفسيتي، احط الحدود. اي حد غشمر معي غشمره مو حلوه ولا فلان ترى ما تعجبني هالغشمره سوري ترى بقوم عنك، حد واضح مباشر اوكي. او في ناس ما يحتاج اقول لهم الكلام بس اسكت عنهم يفهمون، فانت تعرف تتعامل مع هاي الاشخاص على حسب كل واحد وطريقته. هذه الاشياء احنا نشوفها مثلا نقاط لازم يفهم، ما حد يفهم، هاي متربي غير، بيئتي غير، نفسيتي غير، تجارب غير، هذه يمكن يتنمرون عليه من يوم هو صغير فكبر يتنمر على الناس فصار عنده الوضع عادي، كل واحد عنده اللي فيه. ولكن المهم ان انا اعرف شلون اتعامل مع كل شخص وما امسك في نقطه واقول والله هذه لازم الناس يحسون فيها. تخيل يعني هاي قمه الضعف. لا، انا قوي نفسي، انا اواجه الناس، انا اقوم احل هذه المشكله اللي عندي وعارف اتصرف وياها وتقوي شخصيتي. اليوم ما بقدر، باكر بيكون صعب، عقب باكر بيكون ثقيل، اللي بعده الناس بتزعل مني، واللي عقبه خلاص الحدود واضحه والكل يحترم شخصك. فهذه الاشياء ممكن ان هي تخليك انت تحس بالتقدم. من الاشياء ايضا اللي مضحكه هو الضحك الجماعي. الضحك الجماعي مختلف اختلاف نفسي عن مشاهدة أي شيء مضحك أنت تشوفه بروحك، لأن التجربة الاجتماعية العاطفية هذه بحد ذاتها تعطيك أثر مختلف. وحين احنا يا جماعة بدينا بضحك، يعني تقريبا كل اللي بالاستديو صار عندهم التعاطف الاجتماعي والضحك. عموما فهذه الأشياء وايد مفيدة، وايد تغير النفسية وتخليك أنت يعني تعيش نفسيتك وفقا لفطرتك الطبيعية اللي لازم تكون عليها. نروح فاصل نرجع نتواصل.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. معلومات حلوة ومنوعة ومفيدة إن شاء الله تكون للجميع. أول معلومة تقول اليرقات لا تملك عظام لكنها عندها عضلات أكثر من البشر، فتمتلك تقريبا ما بين 2000 إلى 4000 عضلة، بينما يمتلك جسم الإنسان حوالي 639 عضلة فقط. الحمد لله. بعد أيضا قلب أسرع الحيوانات البحرية ينبض مرتين فقط في الدقيقة أثناء الغوص، فلما يغوص الحوت الأزرق إلى أعماق المحيط يمكن لعد ضربات القلب يصل إلى نبضتين إلى 8 نبضات فقط في الدقيقة لتوفير الأكسجين. من المعلومات الجميلة أنه يعتبر الموز نوع من أنواع الفراولة والعنبيات والبيريز، بينما التفاح والفراولة بحسب التعريف النباتي الدقيق ما ينتمون إلى هذه الفئة، لكن الموز والبطيخ والطماطم تصنف كنباتات أيضا عنبية. بصمات أصابع الكوالا تشبه بصمات الإنسان للغاية، لدرجة أنها قد تضل الخبراء الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة تحت المجهر. نيوزيلندا تضم الشجرة الوحيدة المسجلة كموقع بريدي، وشجرة سيكويا هي عملاقة تقع في بلدة صغيرة كانت تستخدم تاريخيا كمكان لترك الرسائل للرعاة.

والمرتحلين. اليابان تتمتع بأكثر من 200 طعم ونكهة مختلفة لمشروبات أو مسليات شهيرة، بما في ذلك الوسابي والبطاطا الحلوة والماتشا وغيرها من الأشياء اللي اليابان فعلا تتميز فيها. صوت بطة الديك الرومي يختلف بين الذكور والإناث، فالذكور فقط هم من يصدرون صوت القرقرة الشهير، بينما تصدر الإناث أصوات نقر أو زقزقة هادئة. الأناناس ثمرة تستغرق ما يقارب سنتين لتكمل نموها، فتخرج شجرة الأناناس زهرة واحدة تنتج ثمرة أناناس واحدة فقط كل عام ونصف إلى سنتين. هاني حق الغربان هاي معلومة وايد غريبة. الغربان تتذكر وجوه البشر وتستطيع نقل الضغينة، يعني يقولون حق عيالهم طريقتهم بأسلوبهم، حطوا بالكم من ذي ترى هذه الإنسان مضر، فيعلمونهم شنو الحقد والضغينة. سبحان الله، هذه السمة موجودة في الغربان، وهذا الدراسات اللي أثبتت أنها تميز وجوه الأشخاص اللي يزعجوها، وتستطيع تعليم أبنائها وبقية أفراد السرب على هذا الشخص وتجنبه أيضا. في سنغافورة في أول حديقة حيوان ليلية في العالم اسمها نايت سافاري، تتيح للزوار استكشاف حياة الحيوانات الليلية في بيئتها الطبيعية تحت إضاءة خافتة تحاكي ضوء القمر. الغبار المنزلي يتكون جزئيا من خلايا جلد ميتة، فيفقد الإنسان المتوسط ما بين 30 إلى 40 خلية جلدية كل دقيقة. سحابة الركام المزن الواحدة قد تتجاوز وزن ضخم جدا، رغم أنها تبدو كأنها قطن خفيف، إلا أن كمية المياه داخل سحابة ركامية كبيرة قد تزن مئات الآلاف من الأطنان. لغة الصفير في جزر الكناري يطلق عليها اسم معين وهو سيلبو كوميرو، وهي لغة كاملة يعتمد فيها السكان على الصفير للتواصل عبر الوادي والمسافات الجبلية البعيدة اللي يصل صداها إلى 5 كيلومترات. في آخر معلومة لنا لهذا اليوم، قرش الفوانيس القزم هو أصغر قرش في العالم، وما يتعدى طوله حجم كف اليد، وهو حوالي 20 سنتيمتر، ويتميز بقدرته على الإضاءة الذاتية في ظلمات الأعماق، هذا اللي احنا نسميه بيبي شارك. فوصلنا معاكم إلى الختام. قبل الختام خلونا نختار لكم فاصل موسيقي من اختيار مخرجتنا الذوق مروة العريفي، ونرجع لكم مرة ثانية.

خليك ريفرش. حياكم الله من جديد مستمعينا، نتمنى فعلا استمتعتوا معانا في حلقتنا رفرش. إن شاء الله بكرة نوعدكم حلقة جديدة، فقرات منوعة، إضافة جديدة بإذن الله لمعلوماتكم، طاقتكم، أفكاركم، وأيضا نسوي رفرش لكل الأشياء المهمة، العقل، الطاقة والنفسية والمعلومات. فانتظرونا، رح نيكم بإذن الله من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9 إلى 10 معاي أختكم نورة بوشوك وبرفقة أختكم مروة العريفي من الإخراج.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة، حلقة غير اليوم من ستار كافيه.

مستمعيني، أكيد تعودنا دائما وأبدا أن نتواصل معكم من الحين لساعة 3، وأكيد أبيكم ويانا. حلقتنا اليوم أنا من أمس أعلنت عنها، لأن صراحة التطبيق اللي اليوم راح نتكلم عنه تطبيق وايد وايد وايد مهم، ما يقل أهمية عن التطبيقات اللي إحنا نتعامل معها بشكل يومي، بل يمكن يزيد أهمية عن كل التطبيقات اللي إحنا نشوفهم وننزلهم على الأب ستور. المهم أكيد شفتوا الإعلان على راديو بحرين، وأكيد اللي تابعني شاف الإعلان على هدى أندرسكور أندرسكور درويش. اليوم نتكلم عن تطبيق اسمه بر، لكن قبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير. تحية كبيرة توصلكم من خلاص عرفتوا، أعتقد بعد ما يحتاج أذكركم بالاسم، لكن لازم ولا بد أني أقوله. كل الشكر والتقدير لمخرجنا أكيد عبد الرحمن بطئي.

نمسي عليكم بالخير مستمعينا، وتمنياتي ان كل مستمع لستار كافيه يلاقي يعني شيء فعلا يهمه في برنامجنا، وان حلقاتنا على مدار كل هالسنين قدرنا من خلالها ان احنا نعرج على اغلب الموضوعات اللي تهم كل الاعمار، المراه والرجل واللي قاعدين في البيت واللي يشتغلون. لكن اليوم احنا بنتكلم في موضوع يهم كل انسان، سواء اذا الله اعطانا العمر خلينا نقول ونكون من الفئه اللي بنتكلم عنها اليوم، او يعيش معانا او

حوالينا ناس نحبهم ويهمونا وربي مد في أعمارهم ودخلوا في هذه الفئة. اليوم موضوعي راح يكون خاص برعاية كبار السن وبالذات اللي موجودين معانا في البيت. اليوم في كل أسرة وكل بيت أشخاص تجاوزت أعمارهم 70 و80 وفي 90 ما شاء الله تبارك الرحمن. هالناس أهما من؟ هالناس أهما أبائنا، أهما أمهاتنا، أهما يداتنا، أهما أجدادنا والبركة اللي في حياتنا. وياما ياما تعبوا علشان يراعونا من وإحنا صغار، وحتى لما كبرنا ما وقفوا إن أهما يراعونا ويهتمون فينا ويخافون علينا. وواجب رعايتهم والمحافظة عليهم بالتأكيد أن ما يحتاج لأي نقاش ولا حتى توصية. لكن السؤال شلون؟ شلون أحافظ عليهم وأريحهم بطريقة تحفظ كرامتهم؟ لأن احتياجات كبار السن مستمعينا وايدة، لها علاقة بتغذيتهم، حركتهم، نومهم، قعدتهم، أمراضهم، أدويتهم، سلامتهم وحتى سلامتهم النفسية. وأيضاً إن شلون ممكن إن احنا نشغل أوقات فراغهم عشان يحسون بقيمتهم وما يتمللون. يعني الكبار في السن اللي وهذه مشكلة طبعا تواجه البيوت، ان الكبار في السن بالتدريج يبتدون ينفصلون عن الحياة الطبيعية للأسرة، وتلاقون كبير السن ينزوي في زاوية وهذه الزاوية تكون هي العالم له. طبعا مع إيقاع حياتنا السريع واهتمامات كل فرد داخل البيت، بعض الأحيان وللأسف الشديد يكون كبير السن في ذيل الاهتمامات عند البعض طبعا. وأحيانا أولادهم أو بناتهم أو حتى أحفادهم يمر عليهم أيام طويلة ويمكن أسابيع من غير حتى ما يمرون عليهم ويشوفونهم. بس جزء من هالكلام يعتبر يعني غصب عليهم، خلنا نقول ليش غصب عليهم؟ لأن الحياة صعبة، ضغوطاتها كثيرة. فمن هني جات الفكرة إن شلون نحافظ على التزامنا برعايتهم بأفضل طريقة ممكنة. من بيساعدنا في هذا الشيء اليوم؟ بتساعدنا في هذه المهمة اليوم أختنا زينب الحسن، مؤسس تطبيق بر. بعد شوي انتظرونا راح ندخل في تفاصيل هذه التطبيق، شلون جت فكرته، ليش، شو اللي خلى زينب اصلا تفكر في هالنوعيه من التطبيقات، هل احنا فعلا محتاجينه ولا لا. كل هذه الاسئله بتجاوب عليها بعد الفاصل ان شاء الله. اللي يحب أيضا يتواصل معنا أو يسأل زينب أي سؤال، زينب الحسن مؤسس تطبيق بر، ممكن يتواصل مع أو على 1-7-4-5-2-5-2-6. أيضا أنا يعني حطيت اللي عنده أي سؤال أو استفسار ممكن يتواصل علي أو معي على هدى_درويش.

المسي عليكم الجديد مستمعينا، المسي على كل من انضم لنا في هذه الساعة، وإن شاء الله يا ربي تتواصلون معنا، لأن مثل ما أنا يعني أنا إذا الموضوع وايد مهم أخبر عنه قبل بيوم صراحة، لأن موضوع رعاية الناس اللي نحبهم، الناس اللي راعونا، الناس اللي كبرونا، الناس اللي حتى وإحنا كبار

0: ما قصروا علينا حتى في الاهتمام، يعني ما قالوا خلاص كبروا وخلاص، لا بالعكس زاد اهتمامهم فينا، زادت مراعاتهم، زاد حتى قلقهم علينا اللي أصلا ما يوقف من يوم إحنا صغار لحد ما كبرنا. ففعلا في حياتنا يعني أشخاص إحنا نحبهم ونقول دايما إحنا موجودين لهم وما راح نقصر معاهم. لكن خلوني أسألكم سؤال يمكن هو بسيط ومو بسيط في نفس الوقت، هل إن إحنا نقول إحنا نحبهم يكفي؟ هذه تكفي للرعاية برأيكم؟ لأن الرعاية مو بس إنك تحب شخص، الرعاية أحياناً ممكن تكون بالنسبة لهم موعد طبي لازم إن إحنا ما نضيعه أو ما ننسى، دواء لازم نتأكد إن نأخذ أو لا، تحاليل دورية لازم إن إحنا نشوفها ونراعي إن في كل فترة لازم نقوم فيها لهم، المراجعة، المشاوير، احتياجاتهم اليومية، معلومة لازم يعرفها أكثر من شخص في العائلة عنهم. طبعا وايد من البيوت تكون هذه المسؤولية موزعة على أكثر من شخص، خلنا نقول واحد يحجز، واحد يوصل، واحد يتابع. لكن مثل ما قلت في مقدمتي قبل شوي، مع ضغط الحياة ممكن يصير الشيء اللي ما حد يقصده. كلنا نهتم لكن مو دائما كلنا نعرف من هو المسؤول عن شنو بالضبط، والأصعب لما تكون المسؤولية الأساسية واقعة على شخص واحد في العائلة، يصير هو الذاكرة والمنظم والمتابع والمنسق لكل التفاصيل. عشان كذي من هني حبيت أفتح موضوع رعاية اللي نحبهم، لكن اليوم من زاوية مختلفة، لأن التكنولوجيا اللي دخلت تقريبا في كل تفاصيل حياتنا دخلت اليوم بعد حتى في تنظيم الرعاية العائلية. ضيفتي اليوم خذت هذه الفكرة وحولتها لمشروع وتطبيق اسمه بر. شنو بر؟ شنو المشكلة اللي شافتها زينب الحسن وخلتها تقول احنا فعلا محتاجين تطبيق حق هالشيء؟ هل ممكن تطبيق في الموبايل يساعد العائلة انها تكون اكثر تنظيم واكثر تواصل في رعاية شخص عزيز علينا؟ هذه اللي اليوم احنا بنعرفها. لكن قبل ما ارحب بضيفتي خلوني اسألكم انتو سؤال مستمعيني الغالين، لو في تطبيق واحد يقدر يساعدكم في مسؤولياتكم تجاه أهلكم أو شخص تحبونه، شنو أهم شيء تتمنون يسويه عنكم؟ يرتب المواعيد ولا يذكركم بالأدوية ولا يوزع المسؤوليات بين أفراد العائلة اللي كل هاي التطبيق يشمله على فكرة، ولا يجمع المعلومات في مكان واحد، أو عندكم أصلا احتياج آخر ثاني يمكن غفلت عنه زينب اليوم؟ أبي إجاباتكم من واقع حياتكم، لأن يمكن احتياج يقولونه أو أنتوا تقولونه اليوم يكون فعلا فكرة تحتاجها عائلات كبيرة. فأنتظر اتصالاتكم على 1745556. احنا من قلنا الموضوع ما شاء الله أشوف عبد الرحمن قاعد يستلم الاتصالات. خلوني الآن أرحب بضيفتي، يعني ضيفتي اليوم مو بس صاحبة تطبيق، ضيفتي اليوم هي صاحبة فكرة ابتدت من سؤال أعتقد إنساني يمكن أنا شفته في الإنستغرام، شلون نخلي رعاية من نحب أكثر تنظيما وأسهل على العائلة؟ معاي اليوم زينب الحسن مؤسسة تطبيق بر. زينب مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا، شكرا هدى على استضافتي وسعيدة اليوم تواجدي معكم في البرنامج، ومتحمسة نتكلم عن الموضوع إن شاء الله.
0: والله يعني زينب مثل ما أنت تشوفين الحين ما شاء الله إحنا ليه الحين ما ابتدينا، إحنا فقط قلنا أن هناك تطبيق يخص ناس مهمين في حياتنا وما شاء الله الاتصالات قاعدة تتوالى. لكن قبل ناخذ الاتصال زينب، يعني خليني أقولك أن أي تطبيق ناجح عادة ما يبدأ من التكنولوجيا، يبدأ من مشكلة. أوكي يمكن هالمشكلة حقيقية لاحظها شخص وقال ليش ما في حل سهل لهذه المشكلة؟ فقبل ما يكون في شيء اسمه بر، شنو المشكلة اللي شفتيها وقلتي والله هالمشكلة تحديدا يبيلها حل؟ هل الفكرة إن ولدت عندك من تجربة شخصية، من ملاحظاتك لاحتياجات يعني

0: موجودة في العائلة الكبيرة عندك؟
1: صحيح طبعا. يمكن الموضوع بدأ تقريبا بالضبط سنة من هالوقت يعني. نعم. سبتمبر العام خلينا نقول هو كان دمج بين كذا شيء. يوم السبت عادة هو يكون يوم اللي أنا أقضي وقت بروحي فيه. يعني جزء منه خلينا نقول.
0: أوكي.
1: فزوجي عادة يبحث في أمور الـ AI وفي التولز الجديدة وكذي. فناداني قال لي زينب شبي براويتش تول كذي حلوة تساعد إنك أنت تحولين فكرة إلى تطبيق. فقعدت قلت أوكي حلوة. أنا كنت قاعدة أبحث إنه شنو شيء مشروع جديد أقدر أشتغل عليه بجانب عملي الرئيسي مع زوجي. عندنا شركة أخرى تتعامل مع الشركات والمؤسسات. فكنت دائما أبحث على فكرة أشتغل فيها مع الأفراد. فقلت أوكي خلني أنا أبتديها من جانب التسلية. في ذيك الفترة تزامنا مع الوضع كانت والدتي توها مسوية عملية. وفترة التعافي للعملية تأخذ وقت. صح. وفي هذه الفترة كانت وايد مسكينة تتألم ما تنام زين فنفسيتها كانت سيئة.
0: نعم.
1: إنزين أنا كنت أسوي كل اللي علي. وطبعاً أنا ومع أخواني يعني. فبس ليحين ما كنت قادرة أحل مشكلة نفسيتها. وهذه طبعاً شيء ما كنت يعني أقدر أشيل الألم منها يعني طبياً كنت.
0: نعم.
1: أسوي كل شيء نبغيه.
0: نعم.
1: إنزين قلت إنزين الحين أنا بالي معاها وحاسة في روحي إن هل أنا مقصرة؟ هل أنا مسوي مو ما قاعد أسوي لها شيء كفاية؟ فقلت أوكي ليش ما أنا أسوي لو كان في تطبيق مثلا ممكن أن هو يجمع كل تفاصيل أمي في مكان واحد ويعطيني نظرة عامة عن وضعها الصحي النفسي. أشوف أنا هل قاعد أسوي كل شيء المفروض أسوي مهامي هل يعني يعطيني كذي نظرة عامة يكون من خلالها أنا أقدر أفهم وأقدم رعاية أفضل لها.
0: حلو.
1: فبدأت في هذه الرحلة من سبتمبر العام الماضي واشتغلت على التطبيق وبدأت فيه. ومن هنا طبعا يمكن في بداية هذه السنة خلصت كإطلاق مبدئي وجربت على نفسي وعلى والدتي وعائلتي. طبعا بدون ما أقول لهم في البداية قلت لهم هذه التطبيق خلنا نجربه.
0: أوكي.
1: فجربنا وما شاء الله يعني شفت أنه وايد ساعدنا في عملية المتابعة. طبعا ممكن بنتكلم أكثر عن التطبيق
0: أكيد.
1: بس إيه؟ بدأت خلينا نقول من هناك إلى أن الحمد لله يعني قريبة من كم أسبوع رفعنا على المتاجر الإلكترونية.
0: الحمد لله الحمد لله. يعني أحيانا الإنسان يعيش المشكلة ويتأقلم معها لدرجة يمكن ما يخطر على بال أنها ممكن تتحول لمشروع ممكن يساعد في حل هذه المشكلة. وهذه اللحظة اللي أنت نقلتيها لنا زينب والمشكلة اللي عانت منها الوالدة يعني من هذه المشكلة عرفنا أن برزت عندك هذه الفكرة في إنشاء مثل هذه التطبيق. يعني بالنسبة للفرق بين ملاحظة المشكلة وصناعة الحل يعني في ناس وايد يشوفون الاحتياج لكن رائد الأعمال يعني دائما يحاول يعرف شلون أنا أقدر أحول شيء يعني أو مشكلة قابلة للحل وسهل استخدام الحل لها.
1: صح.
0: خليني زينب إذا تسمحي لي أخذ اتصالات لأنه وايد أوكي وأنا عارف عادة المستمعين إذا تمهم مشكلة أو موضوع أنا هاي الإعداد اللي سويتها احتمال إن ما خلص اليوم. يلا عبد الرحمن إذا سمحت أعطيني الاتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: لا هذه الصوت عاد أنا ما أقدر عليه. إذا كانت هذه البداية فأنا أستبشر خير الصراحة.
2: حبيبتي هدى
0: أهلا
2: حبيبتي
0: وسهلا أهلا أهلا وسهلا الغالية بنت عمي.
2: الله يسلمك.
0: طبعا بنت عمي فنانة بعد فريدة درويش طبعا فنانة ورسامة وذوق يعني إذا أنا بيقولون حمش من يشهد العروسة شهادتي
2: والله ما عليك زود ما عليك زود أنت فنانة في مجالات كثيرة
0: حبيبتي
2: منها نشر الوعي حق الناس نشر الأشياء المفيدة البرامج اللي تصلح يعني واي قاعدة تعبين أنت الله يعطيش على قدر نيتك يا ربي
0: حبيبتي حبيبتي أم عبدالله. يعني أنا اليوم أول شيء شنو شعورك أوكي بعد ما زينب بنتك يعني حست فيك لدرجة أن ابتدت تسأل روحها هل أنا مقصرة مع أمي شلون أقدر أشيل أمي من الضغط

0: النفسي طبعا العلاجي احنا عرفنا ان في علاجات وفي مستشفى وفي ادوية وكل شيء، لكن هي حست ايضا ان في يعني ارهاق نفسي بالنسبة لك اليوم. وبعد ما فكرت زينب، واعتقد ان هاي التفكير ما كان وايد سهل عليها، ان هي تنشئ هذا التطبيق او تبتكر هذا التطبيق عشان امها. اليوم انتي عطيني شعورك.
1: والله أنا أول شيء بقول لكم شعوري أول ما سمعت صوتها الحين معاك ما قدرت أتمالك نفسي، صح بقدر الإمكان. ليش؟ اللي يعني اللي تعامل زينب وبرها بي وتفكيرها فيني، ويعني وتحاول قد ما تقدر تبذل جهدها أنها تفعدني. يعني ناهيت عن باقي عيالي، ترى كلهم كل واحد منصوب، يعني ما يعني افتخر ان انا عندي عيالي اللي هم عبد الله وعدنان وحسن ومحمد وعلي، طبعا وردتهم زينب. الحمد لله على نعمة بر الأبناء لأبائهم. ف ما ادري يعني هذا التطبيق شيء رائع واجمل من رائع.
0: هل تدرين أنا مو قادرة أتكلم؟
1: أنتي ما مقفرة بعد، أنتي ما مقفرة ويا والديك راجتك بيضة، وعلى ما تقولين ما يقول مثل من يشهد للعروس. أنا أسمع عنك ويا مرت عمي وعمي، الله يخليك لهم.
0: يعني يمكن كثر ما نسوي ما بنقدر نوفي حقهم علينا، وكثر ما احنا نسوي احنا مقصرين في حقهم. ف الحمد لله الحمد لله على كل حال، واحنا براود. خلينا نغير جو شوي. احنا براود، احنا براود اوف زينب بصراحه. اليوم انت حتى انا يمكن استفيد وايد منها هذا التطبيق، لان وكل الناس ممكن يستفيدون من هاي التطبيق، لان فعلا في ناس يعانون. لان ام عبد الله يعني تعرفين العيال كلهم يشتغلون وكلهم عندهم بيوتهم وكلهم عندهم اشغالهم، لكن اكيد اكيد الاكيد ان هم هاي الموضوع شاغل بالهم. أنا شلون ما أكون مقصرة في حق أمي وأبوي وأراعيهم وإلى جانب شغلي وبيتي وعيالي ووايد أمور في الحياة وضغوطات الحياة. أصلا ساعات ما تخلي الواحد يفكر، يعني يقول إذا أنا علي ضغط شلون أنا بفكر في غيري، شلون بعطيهم، عرفتي؟ فيعني زينب فكرت التفكير الصح، وعشان كذي أنا قلت إن هذه نعم في تطبيقات كثيرة نستخدمها كل يوم.
1: بتعمي مقطع كلامك الأخير، أنا أعتبر التطبيق حمامة بيضة على بيتي وعلي، والأجنحة لعدة حمامات ترفرف علي اللي هم عيالي ودايما يدشون لي من التطبيق.
0: الله، اليوم لازم أنا ما تطلعي من هنا لأ أنا متعلمة التطبيق.
1: بس عيب هالتطبيق إنه مثل التجسس، مالت سر ولا لج، مو كل شيء مكشوف عندها اليوم.
0: وايد زين. هاي بعد هاي بعد واحد من الأشياء اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أثرتي انت حن نقطة وايد مهمة مع عبد الله. يعني حبيب. انا اول شيء اهنيك على زينب وعلى عيالك كلهم، وانت تعرفين شهادتي فيهم مجروحة ما شاء الله عليهم تبارك حبيب. الرحمن يعني وتسلمين يعني تسلم يمين اللي رباهم اللي هي انتي، ومشكورة وما قصرتي على كل شيء قدمتيه. واعتقد ان اليوم يعني انت تستحقين يعني هالشيء اللي سويته زينب علشانك، لان انت يعني كل شيء فيك حلو.
1: حبيبتي اقول كلمه سريعه؟
0: تفضلي. نعم اكيد.
1: حبيبتي زينب روحي وامري وقلبي وحياتي، الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك لك في عيالك وييسر امرك ويرضى عليك دنيا واخره.
2: الله يحفظك يا ما.
1: شكرا يا زينب، شكرا شكرا حبيبتي هدى،
0: شكرا
1: لك. ويلا استأذن عشان اعطي مجال حق غيري.
0: مشكوره، شكرا
1: شكرا حبيبتي، مع السلامه.

0: أنا اليوم صراحة ما باخذ وايد من وقت المستمعين وبعطيهم أهم اليوم الحلقة الإعداد عندكم، أوكي؟ فخلوني أخذ اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 ونقول ألو. ألو،
1: مساكم الله بالنور والسرور.
0: مساك الله بالنور والسرور يا أبو جلال، يا هلا.
1: شو عبد الله؟
0: أنا زينة بخير.
1: أكيد عبد الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. بس الحلقة شوي.
1: حلقاتكم جيوشة.
0: دائما الكلام عن أقرب الناس لنا الأم والأبو تصير غير. ما حتى التعبير ما.
1: وانت بعد يا عبد الله يدين سنكتين. تقولوني بس وصيح.
0: اي والله صدق هذه صدقت.
1: اي والله يا عبد الله بس صراحة يعني لما نوصل حق الأب والأم ما استدعت في هذه الحياة وما ظهرنا
0: صح
1: هم اللي يعني لو شنو بنسوي ما بيغطي يزوتهم لا أبليكيشن ولا بر ولا شيء نحاول احنا كيف ما نقدر بس له جزء بسيط يعني
0: صح
1: يعني اليوم صدني موقف يعني وهذه موقف واقعي الحمد لله يعني على كل حال أبوي يعني كان في المستشفى وكان عنده بس علاج بسيط يعني
0: ما يشوف
1: شيء كلنا اقترعنا احنا الأقوان ورحنا مع بعض وقعدنا وقعد الحمد لله الحمد لله رب العالمين يقول يعني أنا يعني ربيت عيالي إن يكونون عزوة لي
0: نعم
1: كنت عزوة لهم في قبل والحين صاروا عزوة لي
0: ولا وهذه جزء من العلاج
1: يعني
0: بجلال
1: بعد أنا.
0: يعني تشوف هذه الشيء اللي أنتوا سويتونا رحتوا كلكم مع بعض هاي جزء من العلاج
1: هي يعني أي. يعني شوف الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله منعم علينا بعيلة مترابطة ومن أب وأم وأخوان يعني قلوبنا على بعض نشيل بعض من كذي يعني في حلقة من الحلقات وأنا ذكرت إن أهم شيء أكثر شيء تقدر تستثمر فيه هو عيلتك
0: الحمد لله الحمد لله الله يخليكم حق بعض إن شاء الله ويخليكم له
1: سمعنا على الابليكيشن بس ما درينا عنه يا أم عبد الله
0: ها شفت اليوم شوفي في ناس ترى صج يعني الحين
1: كل صياح ما يصير يا أم عبد الله ده بنسمع شنو الابليكيشن
0: يسوي يا عندك سؤال قبل لا أنا أقول أسئلتي
1: هذا هو سؤال
0: شنو الابليكيشن
1: الابليكيشن شنو نقدر نستفيد منه
0: تمام ان شاء الله حين زينب راح تجاوب على هالسؤال يا ابو جلال
1: وسمونا انا طلعت من مخرج شغله هاللون يريد لو في دزهري
0: ان شاء الله دزهري
1: طالب يا ابونا وامنا يا خير البيت الهنا
0: تقول لي يقول لي لا تصيحون اليوم اوكي يا ابو جلال مشكور شكرا لك على اتصالك

0: زينب يعني في ناس عرفت التطبيق وفي ناس تسمع عنه لأول مرة. يعني ما شافوا التطبيق يمكن اللي احنا حطيناه أو مثلا شافوا على الأب ستور. لو أعطيك 30 ثانية بس شنو تطبيق بر ومن الشخص اللي تقولين له هذا التطبيق مصمم لك؟
1: تطبيق بر هو عبارة عن تطبيق للرعاية العائلية يجمع جميع أفراد العائلة في مساحة واحدة على أساس أن إحنا نهتم ونضع كل أمور المتعلقة بالرعاية في مكان واحد، إن كان مواعيد، إن كان ملفات، إن كان تحديثات مهام الرعاية اللي تكون مشتركة بين جميع مقدمين الرعاية، محادثات المتعلقة بالرعاية فقط، حتى الأمور مثلاً المادية اللي نحتاج إن نحتاجها في مجال الرعاية كلها في مساحة واحدة. هدفها إن هي تخفف من عبء الرعاية على مقدم الرعاية، وفي نفس الوقت تنظم عملية الرعاية علشان اللي يقدم الرعاية يكون عنده وقت أكثر إنه هو يعطي والدينه والناس اللي يهتم فيهم وقت يركز على جودة حياتهم،
0: حتى لو هو من بعيد.
1: وفي نفس الوقت كل مقدمين الرعاية يعني الأخوان العيال يكونون موجودين على هذا التطبيق طبعا بالدعوة، وهم يقدرون يشوفون جميع أمور الرعاية في مكان واحد. وكذلك يشتركون في المسؤوليات. يعني كنت تفضلتي في البداية قلتي أن ساعات المسؤولية تصير على شخص واحد، مو ضروري لأن ما حد يبغى يشارك، بس يمكن لأن دائرة الرعاية مو على علم
0: أكيد.
1: فوضعها في مكان واحد راح يساعد على هذا الشيء. والأهم أن نلتفت لأمور الجانب مو فقط الصحي والجسدي والأشياء اليومية اللي احنا نتابع عليها، ولكن ان احنا نتابع بعد على الأمور الإنسانية العاطفية.
0: أكيد.
1: فهذه التطبيق أيضا يعطينا نظرة عامة عن حالة والدينا أو الناس اللي نهتم فيهم.
0: زينب ما قطع كلامك إلا بالخير، هل هذه التطبيق أوكي احنا كلنا بنستخدمه اللي في البيت، لكن هل جزء من ان لابد ان الأم أو الأبو يكون عندهم التطبيق؟ تطبيق
1: حلو،
0: لأن في بعض الأمهات والأبهات ما يعرفون يستخدمون هاي التطبيقات.
1: طبعا أنا حرصت أن يكون في واجهة للوالدين أو الكبار. ليش؟ لأن إحنا مو بس نبغي الرعاية تكون من طرف واحد، هم بعد ترى الكبار مو ضروري أنت الرعاية راح تبتدي لما يكونون والدينك هم مثلا وصلوا إلى مرحلة أن هم يحتاجون دعم.
0: نعم.
1: ما شاء الله والدتي الحمد لله مستقلة.
0: نعم.
1: وشايلة عمرها. بس إحنا كأبناء نوصل مرحلة اللي إحنا دورنا أن نهتم فيهم.
0: أكيد.
1: بغض النظر هم محتاجيننا ولا لا. صح؟
0: ما في شك.
1: ففي هذه المرحلة إحنا نحتاج أن نسمع منهم، هم يعني يحتاجون يعطونا من طرفهم آراءهم، شو احتياجاتهم. فحرصنا يكون في واجهة لهم. طبعا مو لازم أن ندخل متلقي الرعاية في التطبيق، ممكن أصلا تستخدم التطبيق فقط لمقدمي الرعاية عشان ننظم، ولكن إذا تبغي الفائدة الأكبر تدخيلهم في الموضوع راح يكون في مو فقط رعاية تنظيم الرعاية،
0: يحسون
1: ويشاركون بالضبط.
0: نعم.
1: يحسون. وفي حتى مثل أضفت أشياء حلوة أنهم والله يحطون حكمهم، يحطون يدونون خواطرهم، فإحنا نسمع منهم. ساعات مع زحمة الحياة ما يمدينا نقعد ونفهم
0: ونسولف
1: ونعرف أخبارهم
0: وتوالفهم. صح اللي كانوا يقولونها لنا أثناء.
1: صح.
0: يعني زينب بعد بنتكلم في شيء وايد مهم، الخصوصية في مثل هذه التطبيقات. وأحيانا لما نقول يعني هاي الرعاية اللي احنا قاعدين نتحكى فيها رعاية الوالدين، أول شيء في بالنا دواء ولا موعد مستشفى ولا أكل ولا احتياجات، لكن يعني الرعاية الأكبر أكبر من هذه الأشياء اللي احنا أيضا لازم نهتم فيها. يمكن أكثر شيء يحتاج الأم والأب هما أنهم يحسون أو ما يحسون هما صاروا عبء على عيالهم، وأن وجودهم للحين لا قيمة ولا يعني مكانة بالنسبة لهم. خلونا ناخذ اتصال. زينب ألو.
2: السلام عليكم. عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو ريم
2: الله يمسيك بالخير، وأحب الأستاذ زينب حسن في الاستوديو، وأقول لها هنيالش على الصرخة الجارية هذه اللي يعني بتسمعك طول العمر، يعني يا بختك ليت

0: ذكرنا يعني اشتغلنا معاه في الديفلوبمنت شيء بسيط، لو ناخذ حسنه من الاجر الله يطول بعمرك.
1: صح صح كلامك يا بريم، صج
0: الله يسلمك يا زينب. وانا طبعا بحثت عن الابلكيشن في الاب ستور صراحه ما يعني ما قدرت اوصل له، يا ريت يكون في لنا يعني رابط او نحصله في اي مكان على اساس ان احنا نطلع عليه ونشوفه، واكيد نبي نستفيد منه.
1: موجود
0: انا قبل دي مع عبد الله حابه انه يعني حابه اتداخل يعني اهميه بر الوالدين، هذه طبعا لا تختزل في حلقه ولا في برنامج من برامج مع عبد الله الكريمه، لكن يعني بس اذكر نفسي والمشاهدين او المستمعين اسف، باليماني اللي كان يشيل امه حول الكعبه ويطوف فيها، وبعدين سال احد الصحابه اللي هو عبد الله بن عمر قال له هل انا جازيتها بشيء بسيط؟ قال له ولا زفره من زفرات الولاده اللي هي يعني طلعتها اثناء الطلق فيك. ف يعني ها مجرد تذكير مع عبد الله، وانا نتوقع يعني ان الذكاء الاصطناعي اليوم والتطبيقات اللي مثل هذه اللي سوتها استاذه زينب هي المفروض تاخذ الترند، هي اللي تاخذ التغطيه الاعلاميه الافضل. واشكركم انتم يعني كاداره البحرين مع عبد الله وساعتك الجميله هذه ان انت تجيبين مثل هذه المواضيع، بالعكس خليتي الناس تعرف عن التطبيق، ونتمنى يكون له يعني اعلانات اكثر وياخذ اصداء.
1: هو في بريم، حتى انتم بعد ممكن تتواصلون مع زينب على الخاص وتعطونها من ارائكم، يمكن في شيء هي غفلت عنه يكون مهم بالنسبه لكم، فتكون اضافه ايضا حق زينب انه يطور مثل هذا التطبيق. زينب وين يقدرون يتواصلون؟
2: طبعا على الانستغرام، عندنا طبعا صفحات التواصل الاجتماعي
1: عندنا اللي نزلناه اليوم احنا،
2: صحيح هذه الرابط، وكذلك عندنا بالويب سايت www.birapp.com تحصلون معلومات كاملة، وعلى الأبل ستور والجوجل ستور، بس بالرابط في السوشيال ميديا في اللي هو كل الروابط اللي ممكن تساعدهم يوصلون حق.
1: تمام، شنو المشكلة اللي واجهتك بريم أثناء تنزيلك للتطبيق؟
0: لا ما لقيتها اصلا في يعني إيه؟ بحثت بكلمه بر في الـ في الاب ستور.
1: هل ممكن ان انت كتبت السبيلينج مثلا غلط؟
0: كتبت يعني بر بالعربي وبعدين حاولت بالانجليزي دي اي ار او بي اي ار.
1: بي اي ار
2: بي اي ار، وممكن عشان يسهل ويطلع اسرع بي اي ار سبيس كير، فبر كير
0: بر كير. اوكي
2: ايه، وان شاء الله بيطلع لك، واذا ما طلع لك ان شاء الله تحصل كل الروابط على السوشيال ميديا.
0: بارك الله فيك يا زينب، ما قصرتي، مشكوره عبد الله، شكرا جزيلا.
1: شكرا، شكرا لك يا بريم، شكرا على اتصالك. زينب احنا اليوم عندنا واتساب، عندنا كالندر، عندنا نوتس، عندنا ريمايندرز، اغلبنا اصلا يستخدم اكثر من تطبيق عشان هو ينظم حياته. يعني هني طبيعي جدا ان المستخدم يسأل شنو اللي يسوي بر بصورة مختلفة، ليش انا احتاج اصلا تطبيق يكون مستقل؟ صح. يعني بدل ما انا استخدم الادوات اللي موجودة في تلفوني، يعني ودنا نعرف اكثر بعد عن القيمة الحقيقية للتطبيق مو بس مميزاته.
2: صح، يعني ياما احنا نروح كمثال تروحين موعد مع والدك أو والدتك، نعم. وتقعدين تبغين تراوين الدكتور لستة الأدوية، وين تدورينها؟
1: أيوة.
2: إنزين تبغين تراوين الريبورت اللي تطرش تصورينها، عاد وين تدورينها بذيك اللحظة؟
1: بالضبط.
2: إنزين الملفات الريبورت، والله وين أكو طرشناه بالواتساب، تتصلين في أخوك طرش لي يا بروح وينه؟ تبغين تعرفين شو صار في آخر موعد مع آخر دكتور، وين هالمعلومة قاعد يدوري في الواتساب؟
1: صحيح.
2: الفكرة من اللي قلتي جدا صحيح، احنا في النهاية نستخدم الكالندر الواتساب وكذا، هذه كلها تولز متفرقة، بس اللي يميز بر ان انت اليوم قاعدة تحطين كل دي في مكان واحد فيسهل عليك، وفي نفس الوقت شنو اللي يسهل ان انت الحين مو انت الوحيدة اللي قاعدة تقومين بدور رعاية والدينك. فاليوم انا وديت والدتي، يمكن يوم ثاني اخوي يوديها، زين انا ما قدر يحصلني ذيك اللحظه،
1: صح.
2: خلاص كل شيء موجود في التطبيق.
1: نعم.
2: والاهم انه في اللي هو الذكاء الاصطناعي AI في بدايه الصفحه، ممكن انت اصلا تسالينه ايش صار في اخر موعد، إنزين أبغى أعرف مثلا الروبورت الأخير اللي وصلنا من الدكتور شنو قال. عطني لستة الأدوية ممتاز. اليوم ممتاز. أنا لما أروح والدتي المستشفى أفتح التطبيق حق الدكتور أراوي لستة الأدوية.
1: حلو.
2: أراوي يعني كل شيء يكون
1: موجود
2: في مكان
1: واحد.
2: نعم. إنزين وفي نفس الوقت طبعا

0: هو لأن الكل يكون موجود في مكان واحد هذه ترى شيء إحنا نغفل عن أهميته. يعني ناس ما قلنا إحنا نبغي نسهل الموضوع بالضبط. في النهاية ممكن أنك أنت تحصلين كل شيء بالطرق اللي إحنا معتادين
1: يعني
0: عليها.
1: يعني حتى ذهابنا للدكتور ومعانا كل شيء في تطبيق واحد، وبالإضافة إلى أنك ذكرتي إن الـ AI أيضا، شوفوا هني المميزات اللي إحنا نتكلم عنها بالنسبة حق أدوات الـ AI. يعني احنا كلها نتكلم عن الجوانب السلبية، لا الاي اي يسوي، لا الاي اي يقول، لا ترى في وايد من المهمات او من الاشياء المفيدة اللي احنا نقدر نستفيد منها عن طريق الاي اي. صحيح يقول لك لا تحطين هاي المعلومة وتسألين عن اشياء طبية، نعم احنا نسأل ولكن نتأكد من المعلومة من ذوي الاختصاص. فيعني لما انا اروح حق الدكتور واروي التطبيق والنتائج وكل شيء، هذه أيضا راح حتى يعني يقصر من الوقت اللي احنا راح ناخذه مع الدكتور في الشرح والتفاصيل وكل شيء. يعني مو بس علينا، حتى على الدكاترة. زينب أخذ اتصال ولا في شيء بتكملينه؟
0: لا أنا كنت بس بذكر إن هاي الحين ذكرتها الحين هو اللي تكلمنا عنه، اللي هي الأمور اليومية اللي إحنا نتابع عليها. أرجع أكرر، إحنا ما قاعد نتكلم عن فقط الأمور المعتادة موعد وملف، وهذه شيء مهم يغطي التطبيق.
1: صح.
0: الأهم اليوم وين تقدرين تشوفين، قول لي شلون كان نوم أمي الشهر اللي طاف، شلون مزاج كله موجود. ليش؟ لأن هي
1: أوكي. شلون يقيس هاي الشيء؟
0: حلو. حاليا في المرحلة الأولى الوالدة هي تحط في واجهتها، في لها واجهة بسيطة وسهلة، كل يوم يسألها أسئلة، تفتح التطبيق مجرد يسألها أسئلة هي تجاوبهم.
1: أوكي.
0: هذه الأسئلة تروح في واجهة المقدم الرعاية وتعطي فكرة عن مزاجها، شلونها، شلون نامت، يكتب حتى برنامجها. أنا اليوم لما قبل ما أكلم أمي اليوم الصبح أشوف التكتبت مثلا وين بتروح اليوم، أكتب والله طالعة أنا اليوم بروح مدري السينما مدري شنو. عندي في عندها روتينها تسوي عليه تك، والله أخذت الدواء، سويت الأكسرسايز مالي،
1: تريكت ولا لا.
0: فهذه كلها يعطيني فكرة قبل ما أنا أتصل فيها، فصرت أنا بدل ما أكلمها الصبح أقولها يما ها شلون رقدت، أنا عندي أسئلتي المعتادة، شلون رقدت، شلون والله شلون شلي وش بتسوين، تكون هي كتبت. صرت لما أكلمها أقولها ها أشوف ما رقدت زين أمس.
1: أوكي.
0: هذه هو الفرق.
1: بس أرجع لنفس النقطة زينب، هذه بالنسبة إذا الأم أو الأبو يعرفون يستخدمون التطبيق.
0: صح.
1: بس في كثير بعد ما يعرفون يستخدمون التطبيق ولا راح يقدرون أن هما يكتبون كل هذه. صح. الأشياء، فشلون أنا بتصرف في هاي الناحية؟ هل خدتي بالاعتبار هاي النقطة؟
0: طبعا أول شيء ناس ما قلنا في البداية أنه هو في النهاية ممكن تقدرين تستخدمين التطبيق كتنظيم للرعاية، هذه خلينا نقول جزء واحد مستوى.
1: أوكي.
0: واحد
1: تمام.
0: ثاني شيء الواجهة سويناها يعني قدر ما نقدر بسيطة، أنها ممكن تساعد الكبير انه هو يستخدم. يعني انا الوالده عندي ترى مو بوايد تحب التكنولوجيا من قبل من وهي صغيره.
1: أوكي.
0: بس صارت خلاص تعودت، ساعتها ان هي كل يوم لما حين صار ايزي عليها، سهل هي تسوي.
1: حلو.
0: ثالث شيء ممكن عاده الكبار اللي وايد يكون كبار في السن معاهم احد، ممكن هذا الشخص هو اللي يسوي لهم كل
1: صحيح.
0: يوم
1: صحيح. التسجيل. هاي بعد نقطه. صح.
0: إيه فهو أي. ممكن يسوي عنهم. وان شاء الله في الخطه قريبا ان احنا ايضا نسوي له انتجريشن مع الهيلث كت. فبيكون اذا الوالده عندها مثلا ساعه ابل ووتش. أيوة. ولا الهيلث بيت. هذه الاشياء اللي نلبسها عشان تقيس مزاجنا نومنا وكذا، هذه ان شاء الله قريبا راح تكون ايضا موجوده
1: يعني
0: في التطبيق.
1: حتى لو هم ما يعرفون يستخدمونها. صح. على الاقل هذه الساعه بتنبهنا على اشياء وايد لانها بالضبط. بتقيس اشياء وايد عندهم. برجع لمساله التجسس اللي قالت عن الوالده، لكن خلنا ناخذ اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور.
2: انت ويا الدكتورة العزيزة الجميلة
1: ام ياسر طبعا معنا.
2: اكيد.
1: انا عارفك على عارف زينب عليك. اوكي.
2: ما في شيء اقدر اقوله ولا ازيد عنكم. بس انا اقدر اقول ان شكرا شكرا شكرا جزيلا ومن القلب ان انتم سويتوا ذي البرنامج في وقتنا الحين. لان معظم الناس هدفه وين؟
1: في وين؟
2: في تليفوناتها.
1: أيوة.
2: فنقدر وايد بأقل وأسرع وأسهل.
1: صح. أنا انتبهت على نقطتك. يعني أم يساف القصد منها نسج الكل الحين حتى في التجمعات العائلية زينب تلاقي كل واحد. صح. لاهي في تليفونه. في المطاعم لاهي في تليفونه. ف there's

0: يعني ما في عذر ان انا ترى ما عرفت عن امي وابوي اليوم شيء.
1: بالضبط ودا بالضبط. أوكي. ان هي وايد وايد نظمت وسهلت
0: وخلتنا
1: اي. وما اقدر اقول شيء زياده عن اللي قلته.

0: يعطيك العافية
1: حبيبتي يا ياسف، شكرا، مشكورة، ما قصرتي، شكرا يا شعب اتصالك. عبد الرحمن إذا في اتصال ناخذه أو فاصل، يلا فاصل رايح فيه شوي زينب ونس. أوه برزت لك أنا أسئلة سريعة بعد، كل مرة جهز حق ضيوفي ما أحين أقول فاصل، يلا فاصل.

0: ستار كافيه على الهواء نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك وانت دايما المستمع الاول على ستار كافيه.
1: نرحب فيكم من جديد ورجعنا نتواصل معاكم ونرحب في كل من ضم لنا في النص ساعة الأخيرة من ستار كافيه. البرنامج اليوم حلقة وايد مشت بسرعة، أسئلة كثيرة محضرينها، نبي نعرف المزيد عن تطبيق بر، بس اللي يسأل شلون أنا أقدر أستخدمه، شنو هو، شنو يعني شو نزله وكل هالطرق، في ويبينار اوكي يعني جلسة اونلاين بتسويها زينب، تقدرون تدخلون وتسجلون في هذه الجلسة، بالضبط بتشرح لكم شلون من الـ A to Z. زينب شنو الـ
2: من خلال الموقع الالكتروني راح تشوفون هناك الرابط موجود على الصفحة الرئيسية، ممكن بس يدخلون ويملون معلوماتهم، وان شاء الله اول ما يتحدد تاريخ الويبينار راح نرسل لهم نتواصل معهم،
1: يعني تابعوا على اساس ان زينب يعني بتحدد متى موعد هذه الجلسة. زينب حتى تطبيق اسمه يعني ملفت، بر، حتى الديزاين ماله حلو. اوكي بر كلمة او ايه كلمة قصيرة، بر فيها يعني حرفين لكن معناها وايد وايد كبير مستمعين، وترتبط يمكن دائما كلمة بر دائما ترتبط في وجداننا ب يعني برنا لوالدينا، الاحسان لهم، الوفاء، الرعاية لهم، فليش بر؟ في وايد كلمات عن ممكن يستحقها الوالدين او تناسب رعايه الوالدين، ليش اخترتي تحديدا اسم بر للتطبيق، وشنو المعنى اللي كنتي تبين توصلينه للناس من خلال هذه الاسم؟
2: صح، طبعا يعني الكل يعرف هذه كلمه بر وايد مرتبطه بالوالدين، بس اعتقد اللي خلاني اختار يعني كان في كذا اسم في بالي، بس اللي خلاني آخر شيء يعني أقرر عليه يمكن في السوشيال ميديا مر علي أحد المؤثرين كان يشرح كلمة بر، والشرح كان شوي يعني عطاني منظور آخر للكلمة.
1: نعم.
2: فكان يشرح إن بر مش فقط الإحسان، يعني إحنا نقول إحسان البر المعاملة الطيبة وكذا، معنى بر هو أو الشخص البر إنه يستوفي حقوق الآخرين.
1: أيوة.
2: حتى لو هو يتجاوز عن حقوقه يتسامح في حقوقه، فيعني ليش احنا رب العالمين طلب منا البر وليس العدل؟
1: أوكي.
2: لأن يقول لك العدل يعني انت عطيتني واحد انا بعطيك واحد.
1: أوكي.
2: مع والدينك حتى لو ما عطوك انت مسؤولة انك تعطينهم اكثر من ما عطوك، وانك انت توفينهم حقهم.
1: نعم.
2: فحسيتنا هذه الفكرة يعني قليلة على يعني على والدينا، ودي مو فقط يعني خارج حتى التطبيق، ودي إن هذا هو الموضوع اللي أنا أشغل نفسي فيه، لأن هما يعني أعظم ناس في حياتنا، فأقل شيء إحنا نقدر نسوي، وكذلك أيضا وعي حق المجتمع، لأن يمكن الحين الأجيال الجديدة يبي لنا نرسخ فيها هذه المعنى. أيوة. وايد مع الزمن وشون تغير الزمن.
1: نعم.
2: لازم نذكرهم إنه والدينك ما تروح تشوف ايش عطوك، انت توصل مرحله انت تعطي وخلاص.
1: صح.
2: ما فيها يعني
1: صح يعني مثل ما قلتي في البدايه يعني البر معناه وايد واسع وايد جميل، الاحسان، الخير، الوفاء، حسن المعامله، يعني لما نقول بر الوالدين مو بس احنا نقصد ان بس خدمتهم ولا نلبي حتى احتياجاتهم، لكن لا يعني الإحسان لهم قولا وفعلا.
2: صح.
1: قولا وفعلا، رعايتهم، احترامهم.

0: يعني ان احنا ندخل السرور عليهم، هذه اصلا بر. يعني مثل ما قلنا، بر كلمة جدا صغيرة في الحروف لكنها كبيرة جدا في معناها. وناخذ اتصال على ما يجهز الاتصال. زينب، بقول لك شيء، انا جهزت لك اسئلة سريعة، اوكي؟ بس بعد قبل الأسئلة السريعة بسألك عن يعني أن التطبيق فيه أكثر من خدمة، مثل ما احنا نعرف فيه أكثر من ميزة، لكن أنت كمؤسسة لهذا التطبيق شنو الميزة أو شنو أهم المميزات اللي تعتبرينها هما التوب فيه؟ هل تحسين فعلا هذه المميزات هي هذه بس؟ والله هي 10 مميزات بس 3 بتصنع الفرق.
1: صح. طبعا أول شيء صفحة المهام. أوكي. أعتقد هذه جزء مهم، لأن إحنا نتكلم عن مقدم الرعاية وعن انشغالنا في مسؤوليات وبيت وعيال كذا، اللي يسبب خلينا نقول مثل ما في شيء اسمه احتراق وظيفي، يمكن في احتراق. أيوة. في هذه المجال. أيوة. هو كم المسؤوليات اللي علينا. فصفحة المهام أنا هذه سويتها على أساس أنه تسهل علينا كل المهام تنحط في مكان واحد، والحلو ناس ما ذكرنا أنه أكثر من شخص في دائرة الرعاية يقدر يحط المهام. وفيها بعد خاصية أنك أنت ممكن أنا اليوم عندي شيء أعرف أن والدتي تحتاجه أو أحتاج أسوي حق حق حق الشخص اللي أنا قاعدة فيه، ولكن أنا مو قادرة أسوي، مثلا ما عندي وقت ولا أي شيء.
0: أوكي.
1: ممكن أن أنا أطلب متطوع، فأنا لما أحطها أسوي طلب متطوع ويوصل حق باقي دائرة الرعاية نوتيفيكيشن أنه محتاجين أحد يأخذ هالمهمة عنه، فيروح واحد من الأخوان يقول أنا بسويها.
0: أنا هاي بعد عندي له سؤال. إيه. أوكي. إيه.
1: فهذه واحدة من أهم الميزات. ثاني شيء معنا، يعني أنا استغربت الصراحة، بس يعني هذه اللي جاتني هالملاحظة من كذا شخص يعني بدأ يستخدم التطبيق، ان موضوع ان الملفات كلها في مكان واحد، مع انها هي فكره بسيطه بس طلعت انها هي شيء وايد مهم.
0: اي
1: الملفات والمواعيد انها تكون في مكان واحد واكسسبل حق الجميع. وشيء يمكن الاخر هو مشاركه متلقي الرعايه ايضا في الابلكيشن، يعطيك اطمئنان. احنا دائما بطبيعتنا نحاتي، او والله ابوي شلونه وامي شلونها، هل والله كذا ما ممكن ما. هذه الخاصيه انك انت كل يوم انا مشغول، طلعت مثلا والدتي ما ردت علي بالتليفون، دخلت اجتماعات ورا، اوكي انا ابي اتطمن ان هي تدخل وتحط المعلومات وتشوف النظره العامه اللي تكلمنا عنها عن حالتها النفسيه واحتياجاتها في نظره سريعه كذي تناسب يومي،
0: تريحني
1: وتعطيني فكره سريعه
0: طبعاً.
1: انا اقدر ارد واشوفها يعني بعدين في يومي. فهذه اعتقد واجهه المتلقي الرعايه ومشاركته في التطبيق، اعتقد ميزه مهمه ان هي ما تجعل التطبيق فقط إداري.
0: صح.
1: وجاف وتنظيمي.
0: صح.
1: لا
0: صح.
1: هو مثل القصة ترى. أنا سممتها مثل
0: حبيتها
1: قصة الرعاية.
0: اليوم أنا بنزل هاي التطبيق طبعا، بس قبل الفاصل خلينا نطلع فاصل قبله بس. أوكي، يعني واضح إن إحنا اليوم مو قاعدين نتكلم عن تطبيق بس، يعني إحنا نتكلم عن سؤال وايد أكبر. هل التكنولوجيا ممكن فعلا يعني تساعدنا نعتني بالناس اللي نحبهم بصورة أفضل؟ بعد الفاصل يعني في أنا مجهزة حق زينب كم 10 أسئلة يمكن سريعة، خلنا نشوف شلون راح تجاوبنا عليها. أوكي، وبعد في سؤال كان في بالي عن المجموعة اللي بتدخل في التطبيق. فاصل قصير إذا تسمح لنا، واللي يحب يتواصل معنا ترى ما بقى من الوقت الكثير، 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: يعني احنا اليوم ما زلنا نتكلم عن هالتطبيق. هالتطبيق ترى وايد عندي أسئلة. لا يعني تطبيق بير وايد من ضمن الأسئلة اللي تناقشنا فيها أنا وزينب تحت الهواء انه اوكي الحين التطبيق انا بحط فيه امي، بس هل اقدر احط فيه ابوي؟ زين اخواني مثلا واحد من اخواني متزوج يبي يحط مثلا ابو زوجته في التطبيق، يقدر ولا ما يقدر؟ اذا انا عندي ولدي اقدر احطه في التطبيق ولا ما اقدر؟ واذا حطيناه زينب، انا بحط السؤال كامل انا ما في وقت ما بجزئه، انت فهمتي تحت الهواء. اوكي اذا كلنا حطينا الناس اللي نبيهم معناته ان انا اقدر احط اكثر من شخص، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: اوكي هل الاكثر من شخص، هل انا اقدر اطلع على اخوي اللي حط ابو مرته مثلا في التطبيق؟
1: لا.
0: هل انا احد يقدر يدش علي انا ولدي مثلا في التطبيق؟
1: لا، انت تحددين. طبعا تقدرين تضيفين عدد اللي تبغينه حق كمتلقين رعاية، وتحددين كل متلقي رعاية من دائرته.
0: أوكي.
1: فنفس ما تفضلتي مثلا والله أبو زوج، أبو الزوج لا دائرة مختلفة عن الأم مثلا. أكيد. أم مقدم الرعاية، فممكن تحددين بكل سهولة فيصير في خصوصية حق الجميع.
0: حلو تمام. في اتصال عندنا عبد الرحمن، ناخذ اتصال. ألو. ألو.
2: ألو.
0: يا هلا وسهلا.
2: هلا حبيبتي. هلا
0: أهلين، من معنا؟ أنا زينة بخير.
2: شخبارك؟ عطاك بخير.
0: أنا هاي الصوت عارفة قديم.
2: أوه. وايد صح؟ قديم، وايد قديم، مو من شوي.
0: إيه يعني شوفي ما شاء الله ما شاء الله هالأسبوع وايد سمعت من الأصوات القديمة اللي أنا أعتز فيها وأحب أن أنا أسمعها صج، وأحب أعرف أن أنتوا تسمعوني، بس أحب بعد أني أنا أسمع أصواتكم. أم صقر صح؟
2: إي نعم.
0: حياك الله يا أم صقر، حيا الله هالصوت.
2: يسلمك حبيبتي، شلون الوالدة؟ زينة.
0: كلهم طيبين الحمد لله. الله يسلمك.
2: الله يسلمك حبيبتي.
0: تفضلي يا أم صقر.
2: تفضلي انت تسأليني شنو السؤال الحين اللي عندكم عن التطبيق؟ انا سمع
0: عن التطبيق يعني. انت سأليني يا مصقر. ايش اول شيء انا بقول لك؟ التطبيق ذي تطبيق بر اسست زينب ضيفتي اوكي، عشان يقدر الواحد ومع مشاغل الحياه انه هو يهتم بامه بابوه بعياله. طبعا هاي سالفه العيال هذه الحين شيء مبتكر جديد عرفته من زينب نياي في المراحل الجايه، لكن احنا نعرف عن طريق التطبيق ذي امي ايش سوت، شكلت نوم زين ولا لا، أدويتها، مواعيدها، تحاليلها، كل شيء في هاي التطبيق.
2: اي احنا الله يسلمك يعني الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم الأم
2: والأبو والله يرحمهم.
0: نعم.
2: والأخو والأخت الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
2: يعني أنا الحين عندي عيالي فأنا ممكن أحطهم في التطبيق.
0: أيوة ممكن هم بعد يحطونك في التطبيق.
2: اي فيعني اهتمامي بهم وهم رعايتهم لي

0: برهم باي هذه يعني يعني مثل ما نقول ما في شك يعني
1: أكيد
0: الحمد لله هذا الشيء موجود
1: الحمد لله رب العالمين.
0: فأنا مثل ما قلت لك عيالي أحطهم في التطبيق.
1: أوكي تمام إذا العيال ومشكورة وما قصرتي عاد وعدينا يا مصقر أنك أنتي ما بتتأخرين علينا
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله نسمع صوتك على خير إن شاء الله شكرا شكرا ما قصرتي
0: يسلمك حبيبتي
1: زينب يمكن قبل شوية تكلمنا عن مسألة أن التلفون فيه كالندر وريمايندر وهالسوالف أوكي الصورة اللي الحين وصلتني عن بر إنه مو مجرد بس ريمايندر الصورة اللي وصلتني إنه هو مساحة مشتركة للرعاية السؤال شلون تشتغل فكرة الرعاية المشتركة داخل التطبيق يعني منو يقدر يكون موجود كم في أعداد معينة ما نقدر نتخطاها هل أقدر أنا مثلا وأخو لي إن إحنا نتابع في نفس الوقت الأمور اللي تخص الوالدة أو الوالد أو من مكان بندخله في هاي التطبيق
2: صح طبعا في بداية الأول ما تنشئين الحساب تحصلين مدة شهر أكسس على كل المميزات
1: تمام
2: فتنفتح لك هذه اللي هو البريميوم باقة البريميوم وتقدرين تضيفين فيها مقدمين الرعاية متلقين الرعاية وعدد اللي تبغينه من مقدمين الرعاية التطبيق فيه باقات الباقة المجانية تقدرين تضيفين فيها متلقي رعاية واحد
1: أوكي.
2: وإذا أخذتي الباقات اللي أكثر ممكن تضيفين أكثر
1: تمام.
2: طبعا الباقة البريميوم بعدين تقدرين تضيفين قد اللي تبغين
1: حلو.
2: من ناحية سؤالك عن شقد شلون تأسسين الترابط طبعا هو لما تبتدين حسابك راح يكون جدا سهل من الإعدادات تدخلين في مكان اسمه دائرة الرعاية تطرشين الانفيتيشن حق الدعوة حق الناس اللي تبغينهم بالإيميل يوصلهم يدخلون ويملونها والتطبيق ياخذك في الطريقة بكل سهولة
1: سؤال وايد مهم هل التطبيق خاص للبحرين؟
2: لا طبعا
1: ولا الكل يقدر يستخدمه من وين مكان؟
2: كل مكان حاليا هو في المتاجر يعني مفتوح حق كل بلدان العالم
1: حلو تمام
2: بس اللي ميزة إنه هو تطبيق عربي وهذه أعتقد الإضافة اللي موجودة يعني أمانة أنا لما اشتغلت عليه وسويت الريسيرش ما حصلت في تطبيقات عن الرعاية ولكن مو بنفس القصة اللي أنا بنيتها
1: أوكي.
2: ولكن ممكن تحصلينها بالإنجليزي وبعد مو بالضبط يعني أكرر مو بالضبط نفس اللي أنا تطرقت له ولكن وجوده بالعربي يعني تحصلين واجهة متكاملة بالعربي
1: حلو.
2: فهذه حلو. سهل حق سهل. حقنا طبعا
1: أكيد ناخذ اتصال 1-7-4-5-5-6 أكيد إحنا يعني ترى قربنا نوصل للختام يعني في نقطة وايد مهمة مستمعينا لما نقول رعاية إحنا عادة نفكر في الشخص اللي يحتاج الرعاية لكن بعد زينب قليل نفكر في الشخص اللي يقوم بهذه الرعاية وأحيانا دخل العائلة تلقون شخص مثلا واحد صار تلقائيا مسؤول عن كل شيء يمكن أنه هو مثلا يكون موجود متواجد 24 ساعة هل بر صمم أيضا لتخفيف العبء حتى عن الشخص اللي يتحمل معظم مسؤوليات هذه الرعاية داخل الأسرة بمعنى أن شلون يساعد هذا التطبيق في توزيع المسؤوليات بدل ما تكون على واحد بتكون على أكثر من واحد
2: صح وأعتقد هاي جزء مهم أصلا من العملية يعني في النهاية إحنا شنو هدفنا هدفنا نبغي نهتم في اللي نحبهم
1: صح
2: ونعطيهم أفضل رعاية صح
1: صحيح
2: زين إحنا بشر صح يعني ما يحتاج ان يعني نطلع من فكره ان مهما يكون احنا عندنا بعد طاقه وقدره فالفكره من التطبيق ان البعض يمكن بالنسبه للبر ان انا يعني اهلك نفسي
1: واتعب
2: اوكي حلو واكيد لك اجر عند رب العالمين ولكن شنو اللي أفضل أنك أنت ترعى الشخص اللي تحبه بتنظيم وبسهالات أيوة. وبهدوء
1: أي ضغط
2: بدون أي ضغط
1: يكون نفسي صح
2: أنت شخصيا أكيد بتروح تكون في حالة نفسية أفضل أنك تعطيه
1: أكيد
2: وتضيف له بشكل ألطف قدرتك يعني شيء طبيعي الإنسان ممكن يستنزف يعني خارج سيطرته فالفكرة من التطبيق أنه هو إذا أنت صرت كمقدم رعاية مرتاح ومنظم وحاس أنك أنت مثل ما يقولون under control فهذه راح يعني ينعكس على متلقي الرعاية في النهاية، انك انت بيصير عندك صبر عليه اكثر. نعم.

0: تكتب حق تفاصيل أنت غير عن الأشياء اللي خلاص مهتم فيها التطبيق.
1: نعم.
0: التطبيق في نفس أيضا في محتوى يطلع مخصص لمتلقي ومقدم الرعاية بالاي اي مسمينا فرص الرعاية، يعطيك أفكار إنزين. مثلا والدتي تحب الرسم، إيش رأيك إنك تسوين كذا كذا معها أو تودينها تشتري كذا كذا، فيعطيك أفكار إنك أنت تطلعين من خارج يعني دائرة الأفكار اللي أنت عندك اليومية، بس مواعيد وأدوية وكذا. فهو يساعد مقدم الرعاية حتى في إنه يعطيه أفكار، وشوي شوي كل ما التطبيق يفهم وانت ونسجل فيه من الطرفين يبتدي يقدر يعطيك أفكار أفضل في الرعاية. فيصير حتى اليوم لو بتشترين حق والدتك هدية ولا شيء بيقول اشتر والدتك تحب مثلا الزراعة اشتري لها كذا. ففي يعني ما شاء الله وايد مميزات وفرص.
2: حلو تمام. احنا لأنه وايد ما بيمدي حق الأسئلة السريعة، لا جد والله عبد الرحمن كل مرة صدقين كل مرة عبد الرحمن يمدي ولا ما يمدي؟ كم دقيقة عندنا؟ بس ما يمدي. زينب بسوي لك الفقرة خارج برا على زينب. أبي أختم وياك بعيد شوي عن التقنية وعن الاستثمار والتطوير. اسم التطبيق نفسه يحمل معنى أكبر بكثير من وظيفته، ويعني يعني يحمل اسم بر، والبر في ثقافتنا مو مهم احنا اصلا لازم ننجزها ولا موعد نحطه في كالندر، هو علاقة ومسؤولية وحتى امتنان. سؤالي الاخير لك بعد كل تجربتك في تأسيس هالمشروع اللي توه مبتدي خلنا نقول، هل تغير عندك شخصيا معنى الرعاية وشنو صارت تعني لك اليوم؟
0: والله العجيب ان انا اعتقد هذه التطبيق ضاف علي على قد ما انا هذه الموضوع مهم يعني مهم لي وخلنا نقول اولويه في حياتي، اعتقد هذه الحين قاعد يحمسني ان انا ازيد في بري واسوي اكثر، لان خلاص يعني صار الحين هو الشيء اللي أنا يعني مهتمة فيه وأبغي أنمي. وناس ما ذكرتي هي بداية التطبيق في بدايته.
1: يكفي أنه صدقة
0: الحمد لله
2: والله العظيم. أنت أعطيتي فرصة للناس اللي كانوا متوهقين زينب أن أنا أبي أعطي وأبي أبر وأبي أساعد وأبي أرعى، لكن أنا عندي كذي وكذي وكذي مليون ضغط في الحياة. ومثل ما قلتي قبل شوي الإنسان يعني ما هو أصلا مو متحمل، فشلون يقدر يعطي هذه الاهتمام وهو أصلا يعني مو قادر. فأنتي وايد سهلتي المهمة على كثير من الناس. ختمنا احنا عبد الرحمن تقولي ختمين أوكي، بقى دقيقة. في الدقيقة أنا أبي أقول يمكن أكثر شيء طلعنا في اليوم أن رعاية اللي نحبها ما بتبتدي من تطبيق ولا بتنتهي منه. التكنولوجيا ممكن ترتب موعد، تذكرنا بمهمة، توزع مسؤولية، تجمع أفراد العائلة في مساحة واحدة، لكنها ما تقدر تحب صح زينب، ما تقدر تحب عنا
0: صح
2: اوكي، ولا تسال عنا ولا تقعد مكاننا يم الشخص اللي هو اصلا يحتاج وجودنا. عشان كذي يمكن اجمل استخدام للتكنولوجيا مو انها تاخذ مكان الانسان، لكنها توفر عليه مثل ما احنا قلنا فوضى التفاصيل اللي ممكن هو يعيشها، عشان يبقى عنده وقت وطاقه للانسان نفسه وللي يحبه. ضيفتي اليوم كانت زينب الحسن مؤسسه تطبيق بر. زينب شكرا لك.
0: مشكورين
2: على وجودك معنا، شكرا على مشاركتك القصة اللي طلعت لنا هذه التطبيق العظيم الصراحة. شكرا لكل شخص اليوم يرعى أم وأبو ويد ويد وشخص عزيز عليه. شكرا لكم وإلى اللقاء.

ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

ساعة على هوا. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

0: الاثنين مستمعين الكرام عبر هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، فضلا وليس أمرا. ثبت الموجة وخلك معانا في البرنامج المخصص لسماع أصواتكم، إهداءاتكم، طلباتكم وأغانيكم، وإحنا أكيد نزودكم بأخبار الفن والساحة العربية والخليجية. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية محمد الدوسري.
1: أكو مثلك

0: على هواه على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. الفنانة نوال تقول
1: دائما ماكو مثل جمهوري
0: ساعة على هواه.
2: معكم مستمعين الكرام عبر هذا الأثير. ثبت الموجة وخلك معانا وسمعنا صوتك وهدائك وطلبك وغنيتك وإحنا معاك. نتفاعل ونسبر أغوار الفكرة أو نسولف عن الملحن أو عن الشاعر أو حتى الموزع. وما ننسى أيضا الميكس والماستر. وتحية من هني من بحرين FM 93.3 حق الحبيب البحريني المبدع جاسم محمد. احنا نسميه التريد مارك. الفنانة سماوة خالد الشيخ، مساك الله بالخير والسعادة والرضا والعافية. غنى فؤادك قبل 3 أيام في أغنية جديدة، وإحنا دائما وأبدا نستذكر الفنانين البحرينيين والفنانات البحرينيات اللي لهم بصمة في عالم الأغنية. الفنانة البحرينية سماوة خالد الشيخ خذت خط خاص على

مستوى الغنى وعلى مستوى التلحين، نلقاها موجودة في بصمتها. كأنما الفنانة سماوة خالد الشيخ تقول: الدرب دربي لو كان شرقي أو غربي. دائما بصمتها تشوفها موجودة. اللي يتبع مسيرة اختيارات أغاني الفنانة سماوة خالد الشيخ راح يشوف بصمة جدا مختلفة، النغم في اللحن وأيضا البعد في الأداء والحضور في المفردة. ممكن فنان يغني أي أغنية، هذه خالصين، ولكن توصل الأغنية حق جمهورك. لذلك أنا أحس، وهذا الشيء إحساس شخصي وتعذرني عليه، الفنانة سماوة خالد الشيخ إذا كان هذا التفسير خاطئ، أنا أحس أن الجمهور الخاص بسماوة خالد الشيخ من كوكب آخر، لأن اللي يتبع أعمالها كأنها ترسم الخط حق جمهورها. وإحنا نعرف أن الأغنية متلونة متنوعة فيها أبعاد، لذلك اليوم اخترنا لكم أغنية هكذا، كلمات عبدالله العماني وألحان عبدالله العماني وتوزيع عبدالله العماني. لاحظ هذه الثلاثية فيها فكرة، التوليفة الأحلى بصوت الفنانة سماوة خالد الشيخ.

يا هلا مرحبا وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. احنا معاكم وساعتنا على هواكم وتحلى أكيد بمشاركاتكم على 1744556 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0973174456.

0: الساعة على هواه.
1: الفنان الشامل خالد المظفر يقول لكم أبادر ولا ما بادر. هذه فكرة تعتمد على عدة مواضيع، احنا في برنامجنا سخرناها للمبادرة والتواصل على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين. نرحب باتصالاتكم واختياراتكم وطلباتكم، واكيد الفنان خالد المظفر راح نسوي له تشكيلة حلوة وبنعطيكم عقب شوي هنت عنها. ولكن فنان رابح صقر يقول حق الجمهور

0: على هواه.
1: هذه حلوي مات فهد الشبيسي، نسي عليه بالخير، مبارك للعمل الوطني لليوم السعودي الأخير، وشكرا على هذا الاختيار الجميل من المبدع فهد الشبيسي. الأمانة أمس استمعت حق العمل، عمل جدا جميل على الألحان والكلمات وتوظيف المعنى. احنا معاكم وساعتنا على هواكم. قبل شوي كنت أتكلم عن الفنان خالد المظفر. الفنان خالد المظفر يانا في مملكة البحرين، وعرض عروض، وله جمهور، وله محبين، وله متابعين، وأنا من أشد المتابعين لما يقدم رسالة على المسرح. العجيب الفنان خالد المظفر، بجانب طبعا شخصيته وتحياتنا حق دولة الكويت ومن أهل الكويت، الجميل أن توظيف الأغنية في المسرح، وهذا شيء شهدناه من يوم كنا صغار في التكريمات، في الاحتفالات، في عديد من الأمور. ولكن تسوي توليفة في مسرحية معينة وتبادر بأغنية وبعدين تطرحها والجمهور يطلبها، هذا الأمر مو بسيط. فشفنا أغنية فيها مبادرة من الفنان خالد المظفر، مبادرة أيضا من الفنان عايض عالم العشاق. الفكرة أن شلون تتحول الأغنية من صناعة مسرحية إلى صناعة في عالم الساحة الفنية. هذا التكتيك نعم إذا كان مدروس، هذا يحسب حق الفنان عايض، يحسب حق الفنان خالد المظفر، هي التوافيق. لكن اللي شدني في هذا العمل، حتى لو كان قديم وأنا أسولف مع الدوسري على أبادر من شوي، على فكرة كنا نسولف على الأغنية الحين يعني على الهوى، ولكن صناعة الأغنية، في أغنية نشوفها مثلا في إعلان معين وتروح مع الناس، اللي صنعوا الأغنية ترى يعني ما يبوها من عبث، يبوها بفن وتكتيك ودراسة، ومع التوافيق ومع الحظ الجميل طبعا أكيد. ولكن عالم العشاق عقب ما نزلت الأغنية مستمعين الكرام، شفناها تنعرض في مسرحيات أكيد خالد المظفر، وفي أكثر من مسرحية شفنا تواجد الفنان عايض يغني مع خالد المظفر على خشبة المسرح. بل على فكرة مستمعين الكرام، عايض يغنيها في حفلاته. هذه الفكرة من الأغنية، الأغنية الناجحة اللي لا لها مكان ولا عنوان إلا التميز والحضور والتألق.

0: ساعة على هواء.
1: تحية حب وتقدير حق الأول من نوعه بالتميز، الأول من نوعه بالأفكار المميزة، الأول من نوعه بتنوع عروضه، الأول من نوعه بوصول أخلاقه ومحبته إلى جميع الدول الخليجية بل الوطن العربي، الفنان خالد المظفر. وأكيد تحية حق الفنان السعودي عايض يوسف، الأول من نوعه هالعمل اللي شفناه يتوسع وينطلق إلى جميع شرائح المجتمع. هالغنية يغنيها الصغير ويغنيها العود، واللي حضر العروض المسرحية شاف تفاعل الجمهور مع هالغنية. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ألو مرحبا، مساء الخير.
2: مسيك الله بالنور والسرور يا أبو سعيد.
1: هلا بالحاصري، هلا أبو جلال.
2: هلا بيك، شلونك أخبارك؟
1: الله يعافيك ويسلمك، شلونك؟
2: ترى الحاصري يقول لك سمونه، أنا حضرت المسرحية وحضرت نزولة حق الجمهور سلام عليهم، وحضرت هو ولدي يغني وياه في الأغنية، ولد عبد الله موجود صح؟
1: أيوة سمعك. طبعا طبعا أبو جلال يقصد الفنان خالد المظفر عشان نوصل المعلومة.
2: نعم نعم، خالد المظفر يعني عيلته الكريمة والشاف الحلو الجميل، وكلهم يعني صراحة يعني شاف يعني إذا جمعت فنانين يفعلوا فنانين خلوقين هذي فنانين خلوقين.
1: أي والله ترى يعني ما شاء الله عليه الفنان خالد المظفر يرحب الأولي والتالي الصغير والعود.
2: قريب جاي البحرين إن شاء الله.
1: نبي حاصري عاد وجلال
2: قريب
1: قريب
2: قريب
1: قاعد انزين الاسبوع الجاي تعطينا حاصري
2: ان شاء الله اذا مكان هالاسبوع بعد.
1: الله يا ابو جلال، ترى انا الماستر اللي عندي امس ما طقيت له لايكات. خلاص
2: لا طق لايكات، خلوا شوي صبنا يعني ترى كذي انا ما اتصل كذي ما اقدر احكي.
1: لا لا لا شوف الحين انت عندك حاصري وعاتنا به الثلاثة بكرة، وخذ راحتك فيه حتى لو يتأجل. ونبي خبر عن أية خالد المظفر البحرين.
2: الله يسهل إن شاء الله بكرة إن شاء الله عليك.
1: إن شاء الله الساعة المباركة.
2: مسعيد أنا شوي بروح الأغنية، إذا قلت عن أغنية بحرينية أصيلة أنا أقصدها بالمعنى الكامل، من حيث اللحن، من حيث الكلمات، من حيث حتى النغمة. نروح شوي

0: بعيد وراح حق بودارين.
1: يا سلام.
0: نقول جروح قلبي وثر وينك يا عوض الحرود.
1: يا سلام.
0: تعزف لها اللي دوخي يمكن تراخي يعود ويشوف هذي اللي ذي من شوق يطاير عود
1: عود
0: ما يفعل وصيف
1: وعاد. انت يوم قلت الاصاله في المفرده هذه يسمونها في الشعر في الادب يسمونها الموال او الازهيريه. تعرف هذه من اصعب انواع الادب والشعر، من اصعب، لانه يقول عود يعود وعود، لازم تتيب نفس الكلمه بثلاث معاني مختلفه،
0: ثلاث معاني والرابع يختلف.
1: اي والرابع يرجعها في الشطر السابع. احنا نقول
0: طبعا هذه يعني الله يشافيه ويعافيه وابن علي الشرناوي.
1: اي والله
0: بصمته موجوده،
1: لا زالت وستظل باذن الله تعالى.
0: الله يشافيه ويعافيه.
1: امين يا رب العالمين. وما قصرت يا ابو جلال، وشكرا على الاختيارات الحلوه الجميله. وللامانه الله يسلمك. ما رضى الدوسري يغششك بتكلم عن خالد الشيخ عقب الاذان، بس يلا ما عليه، الامور طيبه.
0: ما عارف من
1: يا حبيبي، فضل الله وعلى السلامة. يا هلا وحياك الله.

0: ساعة على هوا.
1: شكرا ابو جلال على اختيار اغنية جروح قلبي للشاعر البحريني علي الشرقاوي، الله يشافيه ويعافيه، الحان وغناء الفنان الكبير والقدير اللي نتشرف به ونتشرف باسمه ومسيرته خالد الشيخ. على السريع بس خلنا نقول لكم

0: شنو الموال الزهرية على السريع ونقول لكم شنو الصعوبة فيها. يسمون الموال في ناس الموالة أو الزهرية. سباعي هما يعني سبعة أشطر، أنا نوضحها، أو سبعة أسطر نوضحها. في أول ثلاث أسطر لازم يختار شاعر كلمة واحدة واحدة بس ويغير معناها، شوف الصعوبة. وبعدين يروح في الثلاث الأشطر اللي عقب يختار كلمة واحدة ويغير معناها في الصياغة، ويرجع في السابع الشطر السابع والسطر السابع يرجع على الكلمة الأولية. يعني جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود، اللي عازف عود حلوين ركز على عود، اعزف نغم للبدر يمكن تراه يعود رجعه، ويشوف حال الذي من شوقه صاير عود ضعيف، اعزف لحن يا وفي يغسل شقة حالي من الحال، في الريج ماي البحر من ضربتك حالي حالي شكر، حول أراضي العشق حلي وترحالي، الحل والترحال السفر، من ذاك طعم الهوى مهما جفى بيعود يعني بيرجع. بن حردان مساك الله بالخير
1: والنور ويقال السرور.
0: يا هلا ومرحبا.
1: أخبارك أبو سعيد؟ عساك طيب.
0: طيب وبخير، حيا الله الريال.
1: الله يحييك، شلون أمورك؟ إن شاء الله بارز.
0: بارز حق كل شيء.
1: وإحنا بارزين.
0: بعادي والله، هاي الكلام.
1: بارزين.
0: يا سلام.
1: بارزين كلها كم من يوم وبارزين.
0: يا سلام يا سلام.
1: يستاهلون أهل السعودية بالعيد الوطني.
0: أي
1: بارزين.
0: والله جاهزين وبارزين ومحضرين لهم البرامج والفواصل، يستاهلون والله، وفرحتنا معاهم من أول وتالي.
1: أي والله منا وفينا، ربي يحفظهم إن شاء الله.
0: يا رب، اللهم آمين. نطول علينا
1: اليوم والله شوي، يعني شوي احب شوي الوناسه شوي الفرفشه.
0: حلوين.
1: فنبي محمد الحمادي مو معاكم خبر زين.
0: الله الله الله الله الفنان
1: اليوم
0: عزيز.
1: اليوم معلين اليوم
0: لازم يا بن حردان، ايش فيها الدنيا
1: دوم احنا معلين فوق السحاب. يا رب
0: الاغاني الجميله والجو الزين في مملكه الخير، أمورنا كلها طيبة، رب لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: حبيبي يا ابن حرداء، ودي إنك تسلم على أبو سعد.
1: والله أبو سعد راقد الحين، خله راقد.
0: خله جاي.
1: راقد زين، حكوا خذ الأجر زين.
0: لا لا بالخير، أنت نشد عنا بالخير.
1: إيه أشوى، لا ترى قاعد يتصوح.
0: والله ظنك؟
1: على قولته هاش أنا هاش.
0: الحين حاط البيالة العود اللي كانها بالدي، عرفت كبرها؟
1: الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها ربي يحفظها وسعد القلب، ربي يحفظها.
0: اي والله عز الله، وانتم اخوان والله يا ابن حردان. اي والله انا اقولها وانا صاج، اخواني الكبار انت والله
1: عزيز.
0: الله يطول بعمرك.
1: الله يحفظك.
0: مشكور وتسلم يا ابن حردان، مشكور.

0: الشاعر. هلا
1: شكرا بن حردان على اختيار أغنية الفنان محمد الحمادي. ما معاكم خبر زين وتحية محبة حق الفنان محمد الحمادي. إذا ما خانتني الذاكرة وسولف مع محمد الدوسري يمكن هالأغنية كانت من جلسات إذاعة البحرين قبل 3-4 سنوات، وإذا ما خانتني الذاكرة كانت بتواجد الفنان الموزع البحريني سيروس بإشراف عبد الحميد العلي إذا ما خانتني الذاكرة. والربع كلهم موجودين، أحمد بريان، أحمد العبيدلي، محمد نعمة، إذا ما خانتني الذاكرة. من الأغاني الجميلة مستمعين الكرام اللي نرجع لها بين فترة وفترة وما تختفي عن البال، ودايما احنا نقولها بطريقة عفوية. لما أقول لك بسمتك من هو قراها، وضحكتك من هو كتبها، ما تعرف من السوالف عشقها ولا حتبها. ممكن هاي السوالف اللي احنا أقولها بهاي الطريقة يسمونها في الشعر شعر التفعيلة. العجيب والأحاسيس الجميلة اللي ممتدة من خلال الأغنية تعيشك هذا الجمال من خلال مجموعة من الكلمات. لذلك ماجد المهندس في أغنية ودني لك.

0: تعريف المساء عند الفنان ماجد المهندس يقول المساء اللي ملاها الشوق ما اسمه مساء، شنو اسمه؟ يمكن اسمه عمري اللي ضاع فيك، ولا اسمه ألف ضحكة تحتريك، ولا اسمه قلب عاشق دايم يمسي عليك. احنا معاكم وامسيتنا تكمل من خلال برنامج ساعة على هواك، خلكم معانا وثبت الموجة. من بعد الفترة الدينية نكمل معاكم برنامج ساعة على هواك، لذلك خليك معانا.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين، قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

جديد الأغاني علينا، وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3، مكملين معاكم ما تبقى من وقت برنامج ساعة على هواك. نستقبل اتصالات على 1744 5 6 من داخل

0: داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0973174456. مخرجنا اتصال يعيش محمد الدوسري. ألو، مرحبا، مساء الخير.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: هلا بك، شلونك؟
0: طيب وبخير، أنت شلونك؟
1: الحمد لله طيبة، طيب حالك؟
0: الله يسلمك. أنت عرف على الاسم الكريم فضلا وليس أمرا.
1: معكم عبد الله.
0: حياك الله يا ام عبد الله، ايش حابه تسمعينا؟
1: نسمع شوي من عظم كناس.
0: حق مين؟ حق الجميري ولا خالد الشيخ ولا عبد المجيد؟
1: يلا على اللي يرد على التليفون على ذوقه. قول عبد المجيد.
0: عبد المجيد عبد الله، بنسمعها طال عمرك. وهدائك؟
1: اجل من يسمعنا الحين.
0: مشكوره يا ام عبد الله، تسلمين، ما قصرتي. مرحبا، الله يحييك.

0: المساعد على الراحة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3، مستمرين معاكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج الفني الغنائي المعتمد على طلبات

المستمعين ونتكلم معاكم من خلال أغاني واختيارات أيضا المستمعين. في بداية الحلقة مستمعينا الكرام، تكلمنا عن أغنية من أغاني الفنانة سماوة خالد الشيخ، كنا نتكلم من لها خط خاص في الغنى واللحن. لازم نرجع حق البيئة، نرجع حق الامتداد، نرجع حق غزارة الفن، نرجع حق الأستاذ الفاضل الفنان القدير المبدع العزيز الغالي الملحن المبدع والموسيقار خالد الشيخ. كنا بنسولف عن أغنية شويخ من أرض مكناس، وأغنية شويخ من أرض مكناس تحتاج مني أقل شيء نص ساعة عشان أتكلم عنها. ليش أقول لك امتداد البيئة؟ أولا شويخ من أرض مكناس من اكتشافات الفنان الملحن خالد الشيخ، لأنه قارئ نهم، ولأنه يبحث عن المفردة، ولأنه في ذاك الوقت في الثمانينات متجدد وسابق عصره، اكتشف أغنية شويخ من أرض مكناس. هذه واحد، دور القراءة في الامتداد والبعد والتأثير. ركز على كلامي، إذا ما تقرأ ما يصير عندك امتداد وبعد وتأثير. نعم أنت مبدع، مبدع في أغنيتين ثلاث أربع خمس، ولكن إذا ما تغذي نفسك بالقراءة والبحث والفضول ما يصير عندك امتداد. هذه الأغنية تقريبا خلنا نقول عمرها 42-43 عام، مو بسيط، ولكن الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى إلى الفنان والملحن خالد الشيخ. اكتشف هذه الأغنية لأنه هو يحب يقرأ ويحب يبحث عن المفردة، لذلك بحث في الكتابات في العصر الأندلسي. هذه الأغنية من كلمات شاعر اسمه أبو الحسن الششتري، هذا الشاعر من العصر الأندلسي. أنت تتكلم على حسب المعلومات والمعطيات أن هالشاعر توفى في سنة 668 هجرية. لاحظ، فالبعد عند بودارين الفنان الملحن خالد الشيخ مو بسيط. اثنين، ذي يسمونه في الأدب زجل. شنو يعني الزجل يا أبو سعيد؟ يعني كلام محكي يوظفه الشاعر عشان يوصل حق الناس. شلون يا أبو سعيد؟ أروح لك حق الكلمات وأوضح لك، يعني اسمع الكلام اللي يقوله. إيش علي أنا؟ إيش علي من الناس وإيش على الناس مني؟ إيش علي من الناس؟ شفت شلون نقولها؟ إيش علي يا صاحب من جميع الخلايق؟ هذه واحد. شوف، افعل الخير تنجو، بسيط الكلام، افعل الخير تنجو، سبب ونتيجة، اتبع أهل الحقائق. وأقول حق الدوسري، تبي تنجو فعل الخير، أو بلهجاتنا سو الخير واتبع أهل المعرفة، القلوب النظيفة. شفت الكلام؟ هذا يسمونه زجل. وأيضا الشعراء في مصر عندهم شعر ثاني مقارب له، هذه بنسوي لها فقرة ثانية ويوم ثاني، ولكن البعد عند امتداد بيئة الفنان خالد الشيخ. شفت الامتداد هذا اللي أنا حتكلمنا في البداية عن الفنانة سماوة خالد الشيخ؟ احنا نعرف ان الفنانة سماوة خالد الشيخ عندها كينونتها الخاصة، ابداعها الخاص، تشربت من مدرسة الوالد الفنان الملحن خالد الشيخ، ولكن في وقته ولا زال في وقته خالد الشيخ طالع قاطع شوط. فهذه من قراءاته، ويجيب لك الكلمات اللي نقول احنا بحجواتنا وبسيطة، لكن افهموا ذا الإشارة، افهم، احنا نقول افهم هالإشارة. فهذه نوعية من انواع الشعر راهن عليها في ذلك الوقت خالد الشيخ. نعم، هل كان مراهن انها تنجح؟ لا، كان مراهن على ان انا اجيب حق الوسط الفني انا ذاك مجموعة من الكلمات والقصايد اللي غير متداولة، ولكن أوجدها خالد الشيخ بعد البحث ولحنها وسمعناها بصوت الفنان خالد أحمد الجميري. يا سلام يا سلام، هالأغنية انتشرت، الكل صار يغنيها. هذه دلالة على نجاح بودارين. أعطيك معلومة ثانية، كلما كنت بقربي، هذه ألبوم حق الفنان خالد الشيخ. شو اللي تبي تواصله يا أبو سعيد؟ أبي أقول لك أن بحث وقراءات خالد الشيخ موقفت عند الشاعر أبو الحسن الششتري في هالقصيدة، راح حق كلمات من نفس الشاعر اسمها كلما كنت بقربي. البساطة في اللي بنسمعه الحين بسيط،

ولكن شلون تكتبه صعب، شلون توجده مع جيل مختلف أصعب وأصعب، وشلون تخلي هالأغنية مستمرة أصعب وأصعب. أزيدك من الشعر بيت. تم تكريم الفنان خالد الشيخ في حفل خاص أقيم له في مملكة البحرين اسمه كلما كنا بقربك. شوف امتداد الأثر، وأنا أتكلم عن الأغنية، الأغنية رسالة سلام، رسالة تسامح، رسالة تعايش، رسالة معرفة. اليوم احنا إذا في فنانين خليجيين يبحثون عن الفنان الملحن خالد الشيخ لأنه بحريني، هذه انتصار حق رسالة الأغنية. عبد المجيد عبد الله يوم غنى أغنية شويخ من أرض مكناس في حفلة مسرح بيون الدانة، أنا كنت موجود، تحيى الفنان خالد الشيخ لأنه هو اللي لحن هذا العمل، وهذه أيضا تنحسب حق الفنان عبد المجيد عبد الله، لأنه إذا حضر عند هل البحرين يختار أغاني من كلمات بحرينيين أو من ملحنين بحرينيين أو من موزعين بحرينيين، فاختار أغنية من أغاني فترة من فترات الفنان البحريني محمد الخاجة، واختار أغاني من أغاني الموزع البحريني سيروس واذكره بالاسم، وأيضا اختار شويخ من أرض مكناس لفنانها الأصلي اللي غناها أحمد الجميري بإبداعات خالد الشيخ. لذلك اللي نبي نقوله لكم من معلومات اليوم في برنامج ساعة على هواك على امتداد الأثر والفن من خلال أهلنا وربعنا وناسنا وحبايبنا هل البحرين. خالد الشيخ ما تكفي مثلا دقائق معدودة ولا سويعات معدودة، نحتاج احنا حق برامج نفصل شخصية وعقلية وماهية تصرف الفنان خالد الشيخ في الأغاني. فنان خالد الشيخ لما توصل له قصايد بحسب المعلومات اللي عندي يودي فوق ينزل تحت، يركب المعاني، يتصرف بأبيات الشاعر ويرجع له طبعا أكيد، هذه من إبداعات بودارين. فكنت أقول حق محمد الدوسري، أقول له أنا بسولف عن بودارين، وعرف أنا بديت أتكلم عن بودارين يمكن 42 على حسب توقيت البرنامج، يعني الحين فوق 11 دقيقة وأنا أسولف عن بودارين عن أغنيتين فقط. لاحظ البعد، وأنا أرسم لك البعد، ما أتكلم لك فقط عن أغنية، أتكلم لك عن أغنية مرتبطة بعصر معين وكيف أنك توجدها وكيف أنها تستمر من عام 82-83 تقريبا إلى الآن. وامتداد خالد الشيخ في كلما كنت بقربي في هذا الألبوم اللي تضمن أحب الناس والبمبرة وأيضا من غير الزعل، وفيهم أيضا كلمات الشاعر إبراهيم بوهندي، كلمات الشاعر علوي الهاشمي، وأيضا كلمات الشاعر علي الشرقاوي. لذلك بنختم معاكم بأغنية كلما كنت بقربي من كلمات أبو الحسن الششتري اللي كتب أغنية شويخ من أرض مكناس ولحنها وغناها الفنان خالد الشيخ في عام 83، والأغنية ما زالت مستمرة معانا. لذلك من خلال هذا الأثير نقدم كلمات المحبة والتقدير والامتنان لمسيرة الفنان الملحن خالد الشيخ، ونقول لك يا أبو دارين نعزك ونغليك ونحبك، ونفكر في نتاجك الأدبي والفني إلى هذا العام، ونتاجك الفني والأدبي يستمر ويتوارث جيل بعد جيل. تحية إلى العظيم خالد الشيخ. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج المتذوق للفن محمد الدوسري. الوعد بكرة من 5 ل 6 في ساعة على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: ايش مقترين في انه شنو ذي؟
2: شيكن
1: لا تقولين اسم الاذي.
2: مشروب غازي مع سلاش ايس.
1: قلت مقترين
2: لا شوف اقول لك شيء
1: احيانا
3: انا عايز كوكا كولا.
2: الله سبحان الله
1: جرك.
2: يا مرحبا يا مسهلا يا مرحبا.
1: شنو نحبكم مستمعينا
2: وايد وايد قد السماء قد الارض.
1: وايد نحبكم يعني
2: هالكثر.
1: احمد حط الايميل بقول لهم ليش حطوا حفظوا الايميل ذي.
4: IFM 93.3 @gmail.com.
1: طار شو سوى

0: اخباركم؟
1: ما يصير طارشون
0: بلا نحطه ورا كذي كلنا
2: اجل
0: بورتري
3: صوره جي تشخلار.
0: وايد نحبكم بدليل نحن نفكر نسوي الحلقه يوم واحد في الاسبوع. وش رايك؟
1: جست ويكند.
0: بس يعني بدل الساعه ساعتين بس في الويكند.
1: لا لا لا لا
0: روح روح عليه روح عليه روح عليه
1: خليك
0: اطلق العنان لاعضاء جسمك فلتتفتش العضلات. روح
1: 3 hours.
0: شنو
1: 3 hours؟
0: اي 3 hours.
1: 3 ساعات متواصل.
0: go far يعني روح من هناك. go far 3 hours.
1: go far far away
0: far away by go 3 hours. 3 hour. 2 hour cannot.
3: تفضل فهمني.
1: accepted.
0: ما accepted.
1: انت اللي تقول ابلعها.
0: اي لا.
1: لا حول
0: والله.
1: لا تعلمهم من
0: احمد. 3 hour. Are you okay for your hour, Ahmed?
1: I'm belatri only one day in the week.
0: Okay, oh, the week.
1: إنزين.
0: The week أبي كو بش مسافين the day in the week. تعرفين كم عدد the week? Two hours. I think more than enough. Thank you for your cooperation.
1: Okay.
4: Thank you for your cooperation.
1: We will make a stibian.
0: We will make what?
1: And we will see إن شاء الله.
0: لأن يعني you see.
3: إيه ما أعرف.
0: We start before how many years now? From 2011.
1: From 2011 or 12.
0: What we have credit for this?
1: No credit.
0: Nothing. Only bogo.
1: No, no bogo. Only wasting our time. Wasting. Wasting. يعني كنا إحنا قاعدين يعني
0: نضيع
1: نضيع وقتنا.
0: Nothing. No هدف. No فكرة. No خداي. يعني we come old now. I am 54.
1: لا تتكلم عن نفسك. No, I am still.
0: She 52.
1: No. Still young.
0: We know Ahmed before 10 years, 3 years. Ahmed 20 years. مسكين now. He looking 60 years old. خلاص.
1: He's now بوفهد, not Ahmed.
0: Yes. احنا we know him before he's in the روضة. Now he came بوفهد. خلاص شرايك يا احمد. only one in the day in the week. اقصد
3: صح
0: something يعني
1: something wrong
0: like
1: what
0: candy
1: oh my god
0: like a candy
1: yes
0: 2 hours in the week
1: sweet
0: candy then and خلاص see you next week.
1: يبي لنا بوب مورلي على مايكل جاكسون على
0: انجليزي دمار.
1: بس على فكرة ترى احنا نمشي روحنا خصوصا في السفر.
0: شوف احنا انجليزياتنا تاني بقول لك احنا انجليزياتنا مطاعم وسفر.
1: بقول لك انا في
0: nothing to do.
1: No.
0: نانا
1: في السفر اكشخ انا عليهم بالانجلش.
0: تكشخ على من؟
1: اكشخ عليهم خصوصا اذا شرق اسيا.
0: اي هذا هو
1: اكشخ عليهم.
0: يلا فيك خير روح لندن وكش خير بالانجليزي.
1: بتكلم بريتش عادي.
0: شو بريتش
1: ترى الاكسنت البريتش غير على الامريكان اكسنت.
0: يلا جيف مي اكزامبل فور وات يو سينا. يلا جيف مي اكزامبل
1: بريتش يعني
0: اي بوكو بريتش.
1: هاو ماتش
0: بوكو ولا
5: بس
0: حلفة.
1: إذا أمريكي
0: هذه بريتش هاو ماتش.
1: إيه
0: زين أمريكي
1: هاو ماتش
0: go far
1: هاو ماتش
0: go far.
1: يعني تعرف اللي ضايع
0: مدارس استقلال شكلة
1: لأن
0: ما أدري مش كاتبه.
1: بنسافر لأن شفيك بنسافر إحنا اليوم
0: كشخون بس شرق آسيا هناك عند ذلك هناك كشخون.
1: So بايدي
2: نو ليلي لاك ليلاك.

0: وهاب
1: نوهاب ليلاك
0: اصلا هم يخربون الانجليزي مالك هم
2: لا يعصبون انك انت ما تعرف انت هناك تحس نفسك خرج بريتش سكول
0: شوكولات
2: وانت شوكولات لا هاي غير اليوم شوكولات هاي نقو اليوم غير
0: اخ يا ربي انزين يلا
2: يلا بوقو
0: يلا حياكم
2: الله
0: حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا تحيه كبيره من لكم من اذاعه بحرين اف ام على 93.3 اف ام من البحرين نحييكم ونرحب فيكم اكيد ويشاركونا هذا تردد الاخوان والاصدقاء والاحباء من المملكة العربية السعودية تحية كبيرة لكل أهلنا في السعودية
3: مرحبا بأهلنا في السعودية
0: ونروح الإمارات الحبيبة على 88.4 اف ام ودبي دار الحي
3: الإمارات الحبيبة يا مرحبا فيكم
0: أحد قال لها أن هي تعبر عن مشاعرها يعني ولا شنو
2: ثقيلة
0: يا الله هذا الملقوف
2: هابطة
0: ما ننسى يا جماعة التطبيق الخاص بتلفزيون وإذاعة البحرين اللي حاب ينزل هذا التطبيق يسمعنا من أي مكان كنت في العالم إن شاء الله كنت في كوالالمبور
4: داونلود The Bahrain TV and Radio App
2: لا بس فيها صح لأن نصل عندنا الأفوان هناك لا مالنا
0: يس نيكست ويك
2: نيكست ويك كوز أحمد he will go there
0: يعني I don't know why they didn't choose us to go there
2: because not identification not matching with the F1 we are matching in the restaurant matching in
0: okay يعني احنا we hope all the best ان شاء الله فور ذا
2: جرامر زي القرف
0: اوكي المهم ان شاء الله يستمتعون
5: امين
0: وانا اقول لك من الحين ماكلارن ماكلارن اقول لك من الاخير خلاص انتهينا
2: محفظه الاثنين ماكلارن وفراري ما تعرف ولا فريق ثاني ولا فريق ثاني
0: ريد بول
2: ايه
0: عارفه مرسيدس بعد عارفه
2: لا
6: ايه
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في كل مكان في هذا العالم تردد طبعا قالت التطبيق تردد 93.3 من ابو ظبي 88.4 الايميل سمعتوه اللي بتطرشون صوركم عليه
0: تيك توك
4: اي اف ام 93.3
0: حياكم الله يا هلا وسهلا حيا الله كل من يشارك معنا ويشاهدنا طوال هالساعه هذه على الهواء نكون معاكم من البحرين الحبيبه من الساعه 8 إلى 9 مساء بتوقيت البحرين يا هلا وسهلا فيكم منورين كلكم صراحة اليوم موضوعنا شوية أحس إنه مبالغ فيه بس تتخيلون إن هذه اللي بتسمعونه الحين حقيقة وواقع وفعلا يصير وفي السفر ومن أهلنا وأحبائنا من الخليج الخليجين شوية
2: لا الخليجين حلوين ما بيجي
0: حلوين بس يحبون الرفاهية والترف
2: شفت الأغنية الفيديو كليب مالك شفت اللي جوله ينن
0: يحب يراهي نفسه ها
2: يتبحبح
0: يصير كشخة
2: تقصدني هايط؟
0: لا هايط شيء وانه هو يبي يكون في مستوى يعني اللاكجوري
2: اللاكجوري برات ماتش وصلت للمايك اللاكجوري
7: تسوى فلس ما عندك فلس ما تسوى فلس
0: المهم خلنا نسمع أخونا من دولة الكويت تحية كبيرة لكل من يسمعنا ويتابعنا أهلنا وأحبانا في الكويت طبعا يعني للأسف احنا ما نعرف اسم الشخص لكن نوجه له تحية هو فيديوهات عماد ساخرة يعني عرفت اللي هو ينتقد
2: كوميدي يعني
0: بالضبط
2: لا العلوم ما صار حساسين بزيادة أشوفكم
0: لكن بأدب صراحة يعني أسلوبها راقي ومؤدب المهم خلنا نسمع الفيديو والموضوع اللي راح يقوله من بعض اللي يسافرون دول خلينا نقول أوروبية أكثر خلينا نسمع
1: وشنو جوهم؟

0: انا خاف اقول تقولون عني كذاب، بس بقول بس والله مو كذب والله. في جروب، في مجموعه كذي شباب يسافرون، يروحون الدول الكشخه يعني الدول مالت البهرجه، ياجرون واحد الصبح، ياجرون واحد تعال. شنو وظيفه هذا الواحد يا جماعه؟ اخاف اقول تقولون كذاب. اوكي بس بقول وظيفه هذا الواحد يروح يصف دور، يحجز لهم كافيه دور ساعتين، يلا روح على ما هم يونا، يوقف ساعتين ينطر الدور لما يدورهم هم يون. وصلوا الكافيه يقولوا له الحين روح المطعم الفلاني صف دور، هذا يروح يصف دور ينطر ياخذ دور بالمطعم الفلاني، عقب المطعم الفلاني يقولوا له اوكي، يروح له عقب ساعتين ونص لما يجي دوره يقولوا له اوكي الحين روح نبي نحلي بالمكان الفلاني، روح صف دور انطر على ما يجيك الدور على ما نوصل لك احنا، يروح يصف دور ساعة ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات عاد على حسب شوف متى. زين اخر اليوم يحسبونه كم حسابه هذا ناطور، وظيفته ناطور بس يروح ينطر، بس كم حسابه؟ من 1000 إلى 2000 يورو، 1000 يورو 350 دينار، 2000 يورو يعني 700 دينار ياخذ باليوم بس يروح ينطر عند الكافيهات. يا الربع اللي بيسافر يبي ناطور يقول لي انا ما عندي شغل ترى هالايام اروح انطر. باليوم 700 ها بالشهر طلع لك شيء وشويات، يعني تخيل معاي انت الحين مسافر بس عشان تكشخ كل يوم وتروح ترزز المطعم الفلاني، بعدين تروح تحلي بالمكان الفلاني، بعدين تروح تشرب قهوه بالكافيه الفلاني.
1: 180 دينار اسويها لك
2: اوفر. يلا شفت الفقر، شفت الفقر الحالي لا تسوي كذي، خليك راقي اكثر، عط نفسك امل،
1: سكن علي
2: استغفر الله،
1: اسقص لي تذكره على اكونوميسيت الاخير قبل دوره المياه.
2: الريال يقول لك 700 دينار وانت تقول لي 180، ايش فيك؟
1: عشان اكسر سوقهم
2: لا لا
1: عشان اكسر سوقهم
2: هاي البحريني
1: بشتغل حق اكثر من مجموعه.
2: هاي انت بتسوي
1: يعني شنو شغلتي؟ بس اوقف الطابور، واقف الطابور شو هسه يعني؟
2: عادي ترى يمكن ساعه ساعتين
1: ما على واقف كذا قاعد اشيل طابوق واقف.
2: لا اله الا الله،
1: واقف سولف مني يضحك مني سناب مني يدور براذر يدور حق المجموعه الثانيه.
2: اولا طبعا اخواننا قالوا ان الاخ اسمه علي بوغيث، تحيه كبيره له وشكرا اخوي انك اعطيتنا اسمه. المهم انا اول مره صراحه شفت سمعت وايد اشياء كذي غريبه وعجيبه تصير في السفر،
1: يعني مفوشه ارمل اخي،
2: لكن اول مره اسمع انك انت تاجر شخص على اساس انه هو يحجز لك مثلا يصف لك في مكان في كافيه في مطعم بتتريق بتاكل كيك عند المكان، يعني هذه صراحه جديده انا علي. ما احنا عاده ناجر تاكسي، ناجر لنا سايق مثلا، يعني
1: من ياجر سايق؟
2: تكلم عن نفسك. انا ترى على فكره على طول ارتب من هني قبل
1: ارتبين حدك بولت موتورسيكل بعد
2: لا من البحرين ارتب سايق مع السياره هو اي سياره ترى اختار. لا
1: في ابو ظبي بغيت تترك مني الشنط ورا من الخرعه هديت البيم رحت حق اليوكن القديم الله يهداك بس
2: لان هي اساس صراحة يعني
1: خضبت. المهم سؤالك الحين شنو اشتبه منه؟
2: أنا سؤالي شنو الأشياء ها أو التصرفات اللي احنا نسويها كخليجيين وكعرب لما نسافر؟ شنو الأشياء التصرفات اللي تحسها بالفعل يعني شيء تحس مو معقول ما يدش مخك؟ في أشياء غريبة، في أشياء عجيبة، في أشياء نتقبلها، في أشياء ما نتقبلها. أنت كشخص هل ممكن ها تسوي هالتصرفات؟ يعني مثل أنك أنت تأجر شخص يروح يوقف في الطابور وتعطيه بعدين آخر اليوم تعطيه فلوس. بس أنا أقول لك شيء، I think it's worth it.
3: استني حبيبتي حبيبتي استني.
2: ليش؟ إذا أنت معك 3-4 زين وبيكون شيرينج، يعني انت بتدفع يمكن

0: كم بتدفع؟ بيبي يمكن 50 60 دينار.
1: بتدفعين انت 50 ريال؟
0: ايه بيوفر علي الوقت، بيوفر علي كل شيء، بروح كل شيء جاهز. I think I will think about it. صدق
1: انا اقول انا بعلم
0: سفرتي الجايه.
1: سفرتك الجايه
0: بس لازم عاد يكون جذرنج، يعني يكون معك اكثر من شخص، لان انت
1: انا والله اعطيتكم الاوفر 180 بقف عينك في الطابور، 200 اشيلك اوصلك للكرسي.
0: زين نبي نسمع آراءكم، نسمع افكاركم، نسمع تجاربكم.
1: ليش نسوي كذي في السفر؟ يعني هذه حالة واحدة اللي قالتها سيمة، حالة واحدة، مثل واحد. في امثال كثيرة نبي نعرفها منكم. ليش احنا نسوي كذي في السفر؟ ليش احنا نظهر للناس ان احنا ترى احنا احنا موجودين في بعض التصرفات؟ وشنو هي التصرفات؟ التلفون ما في اثقل منه اللي راح تقول لكم الرقم.
2: شكرا عماد. 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50
0: جلطة
2: 50-6
1: المهم الرقم
0: 1-7-4-50-50-6 من داخل البحرين. اللي حاب يتواصل معنا من أخواننا من خارج المملكة على 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-6 نبي نعرف بعد إخواننا الخليجيين، يعني قولونا عن تجاربكم في السفر. عماد شغلة ثانية نحب نأكد عليها، بأن اللي عنده كيفه، لا يعني لأن اللي عنده كيفه شلون بتصرف.
1: شوف الحين ما أتكلم على
0: لكن اللي يقحم نفسه في
1: اللي يقحم
0: في الرفاهية والترف، وهو يعني
1: ليش أنت قلتي اللي عنده كيفه وما اللي عنده كيفه؟
0: إيه لأن عماد الله راهي.
1: من قال لك اللي عنده في أحد منهم يسمعك الحين؟ ترى كل اللي يسمعونك إحنا نفسنا.
0: تاجر؟
1: إيه نتكلم على إحنا إحنا إحنا يعني إحنا.
0: يعني درزنا.
1: درزنا. 100% ما ماجكتي يوم أنت هاي. كلهمنا اللي عنده ما يسمعنا اصلا ولا فاضي يسمع عمر سيما اصلا. عموما السؤال بعد الثاني، هل هذه التصرفات لها تداعيات سلبيه لصورتنا في الخارج ولا لا؟
0: يعطي انطباع سلبي مو حلو
1: على مستوانا احنا. يعني ها مستوانا احنا.
0: الو مساء الخير.
3: Yes,
0: hello, good evening. Hello, Shada, how are you?
3: I'm fine, how are you guys?
0: Fine, thank you. زين شذا هالتصرفات هذه انت تشوفينها تصرفات سلبيه ولا لا عادي؟ يعني الموضوع ذي مثلا كل واحد كيف شلون يتصرف في السفر، شنو الانطباع اللي يعطيه عن احنا كعرب حق الاجانب هناك؟
3: طيب اوكي، اول شيء هاي انا اول مره اسمع ان في ناس تأجر ناس يروحون يصفون عنه، هاي اول مره. وطبعا يعني هاي حركه بايخه جدا.
0: يو ديدنت لايك ات؟ اوكي
3: لا بايخه يعني
0: بايخه.
3: انتوا قلتوا 700 دينار كويتي، هاي مو شويه.
0: بس شيرنج عاد شيرنج شذا، يعني مو شخص واحد.
1: لا تشيرون عندي الموضوع فتحه.
0: اوكي
3: انا عن نفسي مو في احد يوقفني، مو بلازم اروح المكان اذا ما حصلت على طول.
0: انزين
3: انطر نص ساعه اوكي، لكن في تصرفات اخذ وايد شوهت صورتنا هناك.
1: مثل
3: وخصوص اوكي الحين بقول لك، خصوصا انا كنت هناك لما كنت درست وبالصدفه كنا نازلين لندن. صديقتي الاجنبيه شافت موقف يعني اشمئزت. كنا قاعدين في مكان مرموق اوكي في كوفي شوب، وفي في ناس من فئة معينة من الخليج قاعدين ياكلون. زين معاهم خدامتهم. الخدامة وين؟
1: واقفة
3: على صوب، قاعدة على صوب وما تاكل.
0: مسكينة عاد يعني اتس
3: نوت. انا هني يعني حاولت بكل الطرق والطرائق اني اشرح لها ان هاي حالات استثنائية. انذارة يعني
1: خذت الفكرة علينا.
0: يمكن بيسوون لها تيك اواي، ليش نظلمهم؟ يمكن
3: صدق. لا بقول لك شيء، في النهاية هي بني ادم والريحة مو بزين. فيعني انا بالنسبة لي انا استاء، وخصوصا اللي يبونهم عشان يشيلون اغراضهم معاهم، يشيلون شنطهم. ليش؟

0: بس خلق الله لهالدرجه يعني والله انتوا هاللون التكالين.
1: زين زين شذا انت انت نعم. انت في اعتقادك يعني
0: نعم.
1: احنا احنا نسافر ليش ليش يصير عندنا او عند البعض هاجس بان انا ابي اراوي الاجانب باني انا عايشه في ترف في رفاهيه، ما قعد الا احسن الاماكن، ما اكل الا احسن الاكل، ما
0: تص... علي اوكي اوكي علي، بس انت كل انسان له سبب يسوي هالفعل. ليش انا اسوي كذي؟ هم اوريدي يعرفون ان الخليج غني، اوريدي يعرفون ان الخليج عنده بترول، ماكليننا وحاسديننا.
1: اي اي حسبنا الله ونعم الوكيل حاسديننا.
0: اي زين المهم، فانت كش يعني الشخص نفسه هو يروح ما يبي يراوي الاجانب يا ماما، يبي يراوي
2: ربعه
0: ايوه
1: اللي نفسه
2: اللي نفسه.
0: الله يرحم الوالدين، يتهاوشون على الدين هناك،
2: يتهاوشون على شيء ثاني بعد ما اقدر اقول.
0: ايوه بس يعني الحين البيل يسوي روحه يعني بيبقى البيت حاتم الطيب، لكن هني لو في البحر والله لا يهمه، بس هناك عشان الناس كلها تاخذ الشوك.
1: زين هناك اغلى اغلى هناك ما بعد هاي شيء
2: ما بيراوي لا
0: برستيج يا استاذه. يو هاف تو هاف برستيج يعني على على شو اسمه مستوى
1: اوكي.
2: زين هذه يعني شنو شنو شنو تبعيات ذي او شنو ممكن الصوره تتكون عند الاخوه الاجانب
0: اللي حاكمين فينا؟ اي لا ما اصلا يعني عندهم ان يعني مثلا لما رحت مره عقب ما خلص السيزن بكل بساطه مره كنت ادور قالت لي لا انتوا اصلا خلصتوا كل شيء، الحين الناس كان زحمه ذاك الاسبوع وخلصوا البضائع وصحونا يعني بطريقه ان they were disgusted يعني تصرفات الناس هذه يعني تعكس صوره مو حلوه صراحه. يعني في فرنسا مثلا انا اتجنب بالشانزليزي لانه
1: انا لعبت الشانزليزي، انا لعبت الشانزليزي،
0: لا
1: احب الشانزليزي.
2: لا لا سيما تقصد الصالون اللي في جد علي مو في اللي
0: لا مثلا لما تروحين الشانزليزي كل الكافيهات كل الويتريه اخذ معامله يعاملونه، خصوصا اذا بينتي صدق ان انت عربيه. يعني
2: شذا تدفع نعم. أغلى وتتعامل بصورة سيئة وبنظرة محتقر فيها وبعد حلو على قلبك تروح وتدفع وبعد ما في احتمال تنباق بعد
1: هاي البوك خلى
0: على
1: وعادي يتعرض حق ناس باحتيال ما تدري يعني.
0: أي نعم في نفس الوقت يعني هم غايتهم ان هم يبهرون الناس. ما اعرف شنو قصة ان يعني النقص اللي عندهم لهالدرجة. خلكم ناس طبيعية، انتوا اصلا لما تلبسون هالملابس وتكشخون لي بهالشنط زين انتوا تقولون لهم تعالوا وقولنا، انتوا بعدين تعطونهم فكرة احنا عندنا ملايين غير هالشنط.
1: يعني صار الامج مالنا يعني
0: احنا ماديين ماديين بس واحنا ماديين عندنا فلوس اللي عنده
2: حياره يقبلوا حمامه طياره.
1: حياك الله شذا، شكرا على التواصل.
2: شكرا يا شذا، شكرا. من داخل البحرين 1745256 1745256 ومن خارج البحرين 0973174256. أنا دائما يعني أتساءل، عفوا للي في التيك توك يقول ما أدري من الاسم يقول غير الموضوع، إن شاء الله طال عمرك متى تبين شنو الموضوع اللي نحطه؟
3: يا أخي شغل دماغك.
2: إنزين أنا أتساءل، أنت تروح ديرة غير مرحب فيك ما نبي نقول بلد وتدفع دم قلبك وتهايط. في ناس انا بعد استغربت في احد البلدان واكثر من بلد قام ياخذ هذا الموضوع لانه ويستغل يحب الناس اللي تحب الشو، يستغل يطلب له حرس. انت من بوتين؟ من انت يطلب له حرس من المطار وسياره خاصه حتى في ديرتي سووه
1: يعني بادي جارد يعني
2: اي
1: مثلا
2: اي اي اي اي.
1: هل هو شخصية يعني معروفة
2: ولا عنده عند يدي ما عنده الانتيجرا؟ زين ينطرون اثنين. زين انت مستهلف من من؟ زين ابي افهم، انا بدفع مال حراس بدفع مال قاعده، خاطري تقول لي انت مستهدف من من بس يعني هل في جهات معينه عصابات معينه؟

0: حتى هو لبسه وطريقته ومشيته
1: ياخذ زاد فلوس رزق. شاف جماعه زين حبيبي هالمبلغ قال لك يوقف للبد لو حط سماعه سماعه تكلم من ابي افهم ولا تكلم لا ويبطل الباب ويروح ذي لمن حق من انت خايف من من انا بس انا مستغرب منك
2: كلكم عاديني
1: مثل ما قالت
2: كلكم تقرؤوني
1: مثل ما قالت مساعد السؤال هل شفتوا تصرفات معينه تحسون ان هي راح في السفر احنا نتكلم راح تعطي انطباع وصوره مو بهي اللي فعلا حقيقيه يعني مثلا احنا الخليج كله متفاوت المستوى المعيشي عطيته في صوره هناك ان احنا كلنا قاعدين نسبح ونغوص في البترول ونحن يعني سيما في اليوم تطلع سياره في اليوم هاي الصوره
0: اللي انا يعني كل يوم طاقه من ديره لديره ما عندي سالفه الا انا مسافره
1: من سنتين ويتحكم
0: على ديره اي من 2020 انا ما تحركت انا
1: جواز ابي ينتهي ويا الحمادي
0: يعني يعني الموضوع ترى المشكلة بس بقول لك شيء ليش عماد بعد من حق نحن نعيش الرفاهية والترفيه والترف والحياة المرفهة ليش
1: خلي يقولون خلي يقولون بس كل واحد ونظرته الترفيه ها
0: انا خاطري اعرف احساسهم وشعورهم يعني في في في اللحظة اللي هو بيسوي له هاي الاجواء بيأجر له واحد زين او بيأجر بادي جارد معاه
3: امتنع
1: الإجابة. صدقتيني.
0: امتنع على الإجابة.
1: صدقتيني إن اللي سمعونا مثلنا. ما حد عنده تجربة.
0: معقولة يعني نبي نعيش.
1: صدقتيني. صدقتيني ولا؟
0: امتنع على الإجابة. يا اللي حاب يتواصل معانا نبي نسمع بعد اخواننا من الخليج ترى بعد
1: يا ريت يعني يا ريت اذا حد عنده يحكينا يعني
0: الو مساء الخير
4: مساء الخير
0: حياك الله يا اهلا ومرحبا
4: اخباركم شلونكم
1: يا مرحبا الشيخ
4: فيصل صالحي
1: والله ونعم اخوي فيصل
4: حياك نعم حالك عماد شلونك
1: الله يسلمك الله يعافيك
4: عماد والله هاي برنامج وايد حلو اللي خليته صراحه
1: الله يسلمك حبيبي
4: والله في ناس يعني يسافرون يفكر ان ديرة يطلع فلوس قدام الناس يفكر ان عنده وعنده وفي النهايه ما عنده ويبوقونه ويرجع حافي
0: زين شنو الهدف فيصل يعني انا شنو الهدف اللي انا الحين قاعد اسوي هالتصرفات انا زين الواحد مو برايح مسافر يبي يستمتع في وقته
4: انا افكر انفصام في الشخصيه انا اسافر وايد لكن اطلع قدام الناس انسان عادي لا احط ساعات رولكس ولا احط مثلا ذهب ولا شيء انسان عادي انت رايح تستانس روح استانس احترم البلد واطلع هم يفكرون ان احنا في الخليج في بيوتنا في بترول نحط بترول ونشربه بعد مو بس وهذه الفكره اللي احنا اعطيناها هاي الفكرة خاطئة
1: انزين فيصل انت تبي توصل لي تقول لي ان المفروض ان احنا ما نلفت الانظار في السفر
4: لا لا ليش نلفت الانظار انت تشوف هناك الاجانب لابس شيء عادي ورايح لكن احنا الخليجيين رايح نافخ روحه ولا لابس لذاك الثياب اللي من بعيد يبون يبقونك انا كنت مرة في ايطاليا وما ابي اقول شفت واحدة خليجية الله يستر عليهم لابسة ساعة رولكس سعرها 20,000 دينار الماس زين ما تبي يبقونها ما تبي يطقونها في اي مكان يصيدونها
1: خصوصا انهم عندهم مغتربين يعني وايد وهاي المغتربين يعني مستواهم المعيشي ضعيف جدا وهذه اتي بهذا المنظر اكيد
4: ايه هو يقول انا معاشي 500 باوند ولا 1000 باوند هذه لابس ساعه بذاك الحسبه اللي انا 20 سنه ما اقدر اشتريها
1: لا انا ولا 50
4: الاشياء اللي يصير البوغات ويصير
1: انزين فيصل هذه بعض هاي التصرفات اذا شفتها انت في اوروبا مثلا وذي انت شو تحس شنو تشعر انت من نفس
4: المكان انا اخجل صراحه اخجل كخليجي اشوف اهالينا يسوون كذي
0: زين فيصل يعني شفت مره واحده قدامك يعني موقف حسيت بالفعل انت تقول اني انا اخجل حسيت بالفعل بالخجل انك انت خليجي
4: نعم
0: تصرف
4: نعم
0: شنو
4: نعم تصرف مثلا تروح مطعم البيل مثلا 100 باوند 200 باوند تيب 300 باوند تيب 400 باوند تيب ليش
0: تيب يعطي ايش دعوه
4: والله انا

0: عندي قصة حقيقية. واحدة حاطة 10,000 باوند 10,000 يورو تب وبيلها كم 500 يورو
1: 10,000 تب؟
0: نعم
1: يقبلون ويتريك بورك
2: شلون زين اشتغل انا كنت في المطعم

0: تعرف فيصل انه في اكثر من بلد مسوي نفس السالفه حتى لو مو مو بواضحه يعني ايه.
1: من يشوفون خليجي مانيو مال خليجي يطلعونه له اللي ب 10 باوند 100 باوند ولو يطلع يضحك ويدفع ويمشي
0: ويعاملونه ويعاملونه زين اصلا
1: لا هم يبون فلوسك ما يبونك
2: اي حتى المعامل يعني كنها ناس بعيني عينك كنا قاعدين يعني ياخذون منك فلوسك وانت تضحك ومستانس
1: اي نعم وانت تضحك
2: بس شكلك فيصل ما شاء الله عليك تتسافر وايد لا اله الا الله ما شاء الله عليك
1: انا دولي جاي كنت شهرين في المغرب
2: الله الله الله الله الله الله
1: مروك دولة عربية
2: الله الله الله الله
0: يا مرحبا فيك يا فيصل وشكرا يعني سم
1: حتى دينار ما بقوا من عنده
0: حتى دينار ما بقوا من عنده
2: لا والنعم فيهم لا والنعم فيهم
0: شكرا شكرا يا فيصل حبيبي شكرا. يا مرحبا من داخل البحرين 1745256 1745256 ومن خارج البحرين 0973-174-5256
2: صرخات كازان دي بي
0: شنو؟
2: كازان دي بي
0: شنو ذي؟
2: سويت
0: تعقيلي هاي اللي تعرفينا
2: خيال كازان دي بي
0: انت الرجال قاعد تحكي تقولي لي الباون بكم ما بعرف الباون بكم حطني الو
2: الو الو
0: الرجال يقول لي 100 باون تأشر لكم يعني كم شو
3: الو
0: الو مرحبا
3: مرحبتين يا هلا
0: يا هلا من معانا
3: معاك جوهرة من قطر
0: يا مرحبا
2: جوهرة حياك الله
3: الله يحييك
2: جوهرة الحين بتقول لنا اللاكجري شلون يعيشون في في السفر ايش بيسوون فيها ها شنو هدفهم يعني شنو هدفهم انا هذه اللي ابغى اعرفها شنو الرساله اللي يبون يوصلونها
3: انا مثل شباب انا مثل فيصل انا وايد اسافر ربي لك الحمد
2: نعم
3: وسفراتي في الاونه الاخيره مع جروبات بحرينيه وايد وايد استانس لان البساطه والرحابه والحكي الحلو وايد حبيت الموضوع فلما نسافر طبعا تفاوت الناس وكذي فلما تشوف مثلا من قطر انه لازم تكونين فل كشخه انا هيك كاجوال انا مسافره استانس انا مو في مسافره اطلع زيني كله
0: استعرض
3: اي وبعدين هاي السفرات يعني انا رحت المغرب هاي المغرب رحت المغرب رحت يعني هاي الدول البرازيل كولومبيا ما تقدرين تلبسين فيها شيء
2: انا خاطر روح البرتقال
0: البرتقال يعني هاي واحده شو تركب الطياره تقول لك البرتقال
2: اي اسمها البرتقال
3: بعد البرتقال صحيح صحيح والله البرتقال
0: بامرض انا
3: روحي جزيره مديرنا تيانن
2: لا لا يبيلة يعني يبيلة إن شاء الله
3: يبيلة كلها كاجوال
0: يلا قولي وين قالت لا
2: أهم شيء الكاجوال أهم شيء تكونين شيء خفيف أنا ما أحب
3: فعلا فعلا مثل ما قال مثل ما قال أخونا اللي قبل إنه يروحون ناس تستعرض أنا مو فاضية يعني الحوادث اللي قاعدة تصير والأشياء بعد ما تتعلمون منها
2: نسمع الجرائم منها. جرائم تصير جوهرة يعني شيء مو طبيعي
3: مو طبيعي وماري اللامون يعني أنت تقعدين في مطعم فعلا يقول لك هاي بعد مو في دولة أجنبية إحنا رايحين يعني غير ذكر أسماء توا دولة يعني يحطوا لك فعلا المنيو
0: عارفة
3: يسمون لقوتك
0: عارفة
3: يحطوا لك المنيو إنزين ليش إذن حتى لو ما حطوا لك المنيو الفاتورة تيجي دبل ليش ليش تتعاملني بهالطريقة لمجرد اني انا خليجي او كان مو قاعد على بير ولا بياي بالبير وياي ففعلا في ناس فعلا تقعد معاهم يعني انت تتفشل صراحة لان الكل يطلعك والله رحنا البرازيل ريو دي جانيرو رحنا في راس السنة قسمت للبنات شلون سين ساعه شوب اشتبه بساعه شوبار في البرازيل قسم بالله مرشد حط راسه على ايده على راسه يعني انتوا ايش تبون تنباقون تبون تذبحون
0: تذبحون برازيل عادي يعني
3: عادي وريو دي جانيرو يعني اخطر المناطق
2: عارفه عارفه ايه
3: بس فعلا وانا هذيل الناس فعلا يعني
2: اسكوبار اسكوبار
3: ايوه ايوه ايوه فودت هالناس فعلا. اول شيء حتى لما تقعدين معاهم كلامهم مو بحلو ولا عندهم سوالف حلوه، بس يبون تشوفين كشف.
2: يعني الجوهره انت تقولين ان احنا الواحد يبي يسافر، خلي سافر خفيف، ها
3: جدا،
2: لا يقعد يثقل على نفسه ويثقل على حياته ويثقل على

0: ماديا
1: ومعنويا عليك.
0: يعني
1: هذا هو.
2: شكرا يا الجوهرة.
0: شكرا يا الجوهرة. يبي لنا سفرة الجوهرة.
1: لازم.
0: حياك الله.
2: شكرا يا الجوهرة من داخل البحرين. 1-74-526-6 174-526-6 من خارج البحرين 0-973-174-526-6. نقول الو.
0: الو مساء الخير. ايش في الوقت؟ واتس هابن فور ذا تايم.
3: استني حبيبتي حبيبتي استني.
2: ذا فلايت نوت كامينج.
0: الو. الو مساء الخير.
4: مساء النور.
0: حياك الله.
4: الله يحييك سيما عماد. شلونكم؟
2: الله يعافيك.
4: ويلكم باك مثل ما يقولون.
0: يا هلا يا هلا.
4: ماتشكم وايد حلو اليوم. بس اول نقطه حبيت اقولها ان انتم لا تغيرون اوقات البرنامج. واذا حطيتوا ويكند لا تخلونا خميس وجمعه وسبت. اليوم واحد
0: الاثنين
4: في الاسبوع. خلوا 3 ساعات
0: مثل ما انا قلت. 3 ساعات
2: وايد من معاني الاول.
4: لا تحرمونا خلود.
2: والنعم يا خلود.
0: الله يا خلود. والله بالعكس يا خلود. على فكره تدرين ان احنا مستانسين اكثر برجعتنا والله العظيم. يعني ما تخيلين
2: ده انت هتولعي في النار.
0: لا لا
2: هتولعي.
0: ليش
2: هتولعي في النار
0: خلود؟ تصدقني ما عليك انت. انزين خلود قولي شو رايك انت يعني انطباعك على الموضوع؟ ردت فعلك انت لما تشوفين بعض على اساس احنا ما نقول الكل ما نبي نظلم بعض الخليجيين في السفر، هل في شفتي موقف ضايقك لفت نظرك حسيتي انه لا وايد اوفر؟
4: هو تشوفي احنا انتو بالنسبة حق اللي قلتو في تعرف البحرين بعد في ناس يأجرون مثلا في المطعم يقولون ذا روح قبل وسوي لنا حاجة
0: في البحرين؟
2: لا بس عندنا نفس اللي قاله طابور ما طابور لا يحجز له طاولة.
4: لا طابور
2: طابور
4: بس ذكر أسامي المطاعم
0: بعد؟
4: انا شفت ايه من غير ذكر أسامي المطاعم في رمضان بعد.
0: هاي كم يعطونهم؟
4: عاد ما سألتهم صراحة كم
2: احنا نقصر في السفر على اساس ان احنا صورتنا برا كخليجيين للاسف الشديد يعني نسمع ساعات صوره عنا مو احنا
4: ايه لان هم قاعد يسوون بروحهم كذي اللي يفشرون يحطوا ساعات الا ما ادري شنو ولا بوقات يبقونهم شنات ما شنات يعني هم قاعدين يلفتون الانتباه الناس حقنا يعني وهي كلش غلط يعني.
0: بيقول لك خلود هذه حرية شخصية كيفي والله أنا مسافر أتصرف بالشيء
4: يعني. هو يعني ياخذ اللي بيصير يعني عرفت العاقبة اللي يعني بيطقونه بيسرقونه لا يقعد يتحاطم عقب يقول يعني باقوني إلا ذبحوا فلان ولا سووا له كذي وكذي يعني هو اللي تحمل مسؤولية مثل ما يقولوا.
2: تسلمين يا خلود وشكرا شكرا لاتصالك يا مرحبا. يعني شوف الديرة اللي هاروح له يعني أول شيء ربي أن عزبولهم ما ينصادون زين وهم واضحين إيه واضحين
0: في وايد مؤشرات
2: إيه يعني من ضمنها مثلا طش على سبيل المثال القميص نفس لون الشورت
0: يعني سادة يعني
2: لا لا لا
0: طقم يعني
2: ورود كاملة
0: مزهرية مو حلو.
2: وانا اكتشفت بعد شنو وانا قاعد تعرف بروحي طمش طالع يمين يسار ربعنا 90% منهم طلبون من الماركة اللي انا اطلبها
0: نفس الملاب
2: لا انا وين اتصفح فتشوفين ان كلنا لابسين نفس الشيء شنو يونيفورم يعني انا كم مرة قلت تيشيرت كان لابسه اثنين غيري اللي
0: إذن بالعكس أحسن عشان ما تحس في فارق كله نفس الشيء
2: لا هم اللي يعرفون وبعدين اللي هي أطلع تشوفه مشكلة اللي هي أطلع تشوفه وفي الليل ما تشوفه في الليل كل واحد ينقلب حاتم الطائي ما ليش يعني البي 10 دينار التبفق 20 دينار البي كذي
0: إيش فيهم
2: ما أعرف
0: ليش يعني هل ما أنا بعد مو فاهمة
2: ما أعرف
0: بعدين يرجعون يصيحون هني ما عندنا بيزات وما عندنا ماما أنا مو فاهمة
2: حتى اللي معرفة. عنده أنا بعد نسأل المستمعين الكرام حتى اللي عنده هاي التصرفات تشوفها عادية لفت النظر بهذا الشكل يعني غير إنه مثلا في ناس الله يحفظهم الله يزيدهم الله ما حسد يشحن سيارة بذيك الحجاية يعني فارهة جدا يشحنها إلى الديرة الفلانية وعليها الرقم الله يزيدهم الله يعطينا إن شاء الله
0: آمين آمين يا رب العالمين
5: آمين
2: فهذه

0: بس ان لا تبعات سلبيه علينا احنا اللي نركب الباصات، لانهم بيعاملوننا بمعامله ذلاك.
1: لما عندهم عبالهم كلنا نفس المستوى، كلنا عايشين نفس، ما يدرون انه يعني استغفر الله العظيم يعني ترى في ناس مستويات
0: يعني بدل المستمعين ما حد عنده تجربه في الموضوع. ما تشوف يعني ما في يعني ما في واحد اتصال قال انا والله اي اسوي كذي لانه لا واحد اثنين ثلاثه،
1: لا بس
0: انا احطي كذا لانه واحد ثلاثه.
1: بس بقول لك
0: كل اللي يتصلون يقول لك احنا شفنا
1: انت ربعنا، لاحظ يحبون يسافرون مع حملات مع قروب
0: خاص ذن شيء امن يعني انت تعرفين
1: يعني تقط لك
0: يعني الذيمه 6 ايام مع فندق 180 دينار بديك 16000 مكان سياحي وبيود لك ذي القايد مال السياحة المرشد بيبهدلون عيشته زين على 180 دي والغرفة مو بعجبتني وبي سي فيو وبي بول اكسس.
1: أنا أهم شيء عندي الفندق تعرف شنو، من كذي ما أحب أسافر معاي الجروبات لأن الفندق عندي أهم شيء.
0: أدري دفيعة فنادق أنت فنادقش تختارين الدفيع
1: اي لازم يكون يعني من 5 ل 7 ستار
0: على فكرة ها
1: من 5 ل 7 ستار ما في
0: أوكي.
1: ما في اي كانات صراحة يعني احس اني انا ما اقدر ان انا اكون مثلا فرد ستار نا نا نا نا نا
2: اقول
0: البحرين يعرفونك
1: خصوصا في بلدان
0: وجه البحرين يعرفونك
1: شنو
0: يعني عيب يقولون علومي قاعد تشذب
1: ليش لا اله الا الله.
0: عموما احمد اذا في اتصالات خلي تصلون الحين لان في برنامج اليوم بنخلص من وقت قبل
1: في برنامج اليوم
0: اي في دي ار اس عقبنا صح اي في دي ار اس بيعقبنا فبيون يركبون الاضاءه دي ار اس مال الافوان
1: اوكي
0: لا حول ولا قوه الا بالله. من داخل البحرين واحد من داخل البحرين نسألكم مستمعين الكرام عن تصرفات تشوفونها معينة في السفر تخجل أنت كونك خليجي أنك تشاهد هذه التصرفات. في تصرفات ممكن أنت تقوم فيها وتشوفها مو بشرط إحنا قاعدين نقولها صح إذا كان مستواك يعني ما شاء الله إذا كنت تسمعنا مستواك الاجتماعي أعلى أو المادي أعلى فتقول في تصرفات طبيعية ولكن لفت الانتباه ممكن له تأثير يا إيجابية أو سلبية. ممكن أنا أسوي تصرف ممكن هو يعود عليه بالإيجابية في بلد ما أنه ما يتحاشوني أو غيره. على ذي الموضوع اتصل على 1-74-562-566 واحد كاتب الحمر على التيك توك أنا ابتعد عن مكان العرب. إيش رايكم في ذي الكلام؟ الرجال صريح يقول أنا ابتعد عن مكان العرب. قل لي الحمر ليش؟
1: ليش؟
0: لماذا؟
1: لا
3: بقول
1: لك شيء، انا الشيء اللي للحين مو لاقي له اي تفسير. انت تسافر بلدان سواء رحت كذا مره ولا اول مره تروح، تروح تدور مطاعم شعبيه نفس الاكل، تبي مكبوس تبي مرقوق تبي تاكل في قاعته تبي بريان ايش في. انا هذه مو فاهمه المنطقه، دي مو فاهمه انا.
0: لا بروح شارع العرب، بروح منطقه العرب
1: الحين. انت عايش طول عمرك قاعد تاكل مكابيس، اروح اسافر لا وبلدان ساعات
0: مطعم الكويت زين صراحه.
1: والنعم والنعم
0: مطعم الكويت
1: مع العماد بس يعني اوكي يعني لازم تكون يعني يكون عندك اكسبيرينس في
0: خذ التليفون احسن.
1: الو مساء الخير.
4: مساء النور ابو شلونك؟
1: حياك الله يا اهلا وسهلا.
4: وياكم ابو احمد الله يسلمك.
0: يا مرحبا ابو احمد،
4: شو اخباركم طيبين؟ والله انا ثاني البرنامج من شوي وشدني شوي.
0: تفضل يا ابو احمد قول.
1: شكلك وايد تسافر ابو احمد ما شاء الله عليك.
4: لا انا بس صارت ظروف وسافرت كذا سافره وتمت يعني فتره فشفت هاي الامور اللي تقولون عنها.
1: قول لنا نبي نعرف
4: شنو يعني الخليجيين عشان يعني نحدد ما نقول دوله عن دوله.
1: نعم.
0: كلنا واحد كلنا ديره
4: مو يحبون الشو هم ماخذين وضعيه الامان.
1: الامان؟
4: ايه يعني ان انا اسحب من اي مكان في الدول الخليج تليفوني
0: ايه؟
4: محطوط في نص الجين
0: ايه؟
4: او في يدي ان انا في الخليج يعني فضعية الامان لما احب ابوك في الشارع
0: متعود ان امان يعني الحمد لله بلداننا امان.
4: هذه هناك في دول يجون لفارقة ما عندهم اشغال فيبوق التليفون او يبوق السويره ويعني

0: اشرد. فسهل من انه يشتغل كذا شهر. زائد انه في بعض الدول تقول لك ذي مشكلتك انت مو مشكلتي. البوقة
1: يعني انت اللي شنك انت تسببت في هالشيء.
0: ايه انا بشغل لي شرطي وبشغل لي يلف في الكاميرات وما ادري شنو. واخر شيء يعني تكرر الموضوع وايد فصار ذي مشكله شخصيه ومشكله حكومه.
2: ابو احمد انت شفت ايه تفضل قول.
0: هاي شغله. شغله بعد ثانيه احنا عندنا في الخليج الناس يعني تلبس دفوف ودراريه. فلين تي سافر تبي تقط الدافع وتقط الدراوع فتلبس يعني تكشخ كشخه غير طبيعي في البحر في الدول الخليج. تروح هنا كنا تقول انا خليجي يعني تنعرف.
2: يعني انت
0: فتصير هدف.
2: يعني انت
0: اصلا ثاني اذا عليها شيله عليها شيله اقول
1: مستهدفه
0: يا وكنا العيد.
2: نعم ابو احمد شفت تصرف ابو احمد شفت تصرفات مثلا هناك في مفوشر وضايقك.
0: انا اقول لك ما احنا بندش في حسن نيه المفوشر. خلنا الناس كلها بتقول لك عن المفوشر. يعني انا شفت انا لسه مثلا في دوله اربع شهور لظرف لسبب من الاسباب. فشغلت اسوي رياضه تمشي شفت واحد وواحد اماراتيين حاطين تليفون في دوله مشهوره يعني برشلونه من اكثر دول العالم سرقه. حاطه تليفونه في الشنطه من برا. قلت له يعني بين من الوجه انه خليجي وعليه شيله. قلت له الشيخ لو سمح انا بحريني هالام. قلت له اسمعي قلت له تليفونك هذه يعني اللي عندها ترى
2: بيطير
0: بقونا. قال يعني كنا بعاجب الحكي انه اشتريت تدخل ذي. لقاني عقب يومين. اللي يقول مشكور ما ادري شنو. قلت له ان شاء الله مو بوقع تليفونك. اللي يقول لا بوقع اللي قدامنا.
2: بس لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ايه يعني احنا بوقو تليفون انا يعني بوقو تليفون لها المرتين.
2: اهلك
0: عليها شيلة مستهدفة.
2: تسلم يا ابو احمد وان شاء الله دائما تسافر في الخير ما تسافر في شيء مبزين ان شاء الله يا ربي.
1: انا رحت برشلونة بس نو يعني
2: من راح برشلونة البحرين كلها تعرف تسيموش هل كذب جوازك ما طلع الخليج
1: شنها
2: انت اصلا جواز كله بالبطاقات سافرين كله بالهذي البطاقات ذكية. انا اتحداك الحين اذا جوازك دلينا في وين في البيت ما تدري قول لك ايه برشلونه.
1: انا ما بتكلم انا ما ابي الحسد الحسد
2: اي حسد وهداج الحسد حسد نقص حسد جايين بدون شيء تبي تكبرين عينهم بعد ترى ما عندنا شيء. الو
1: الو مساء الخير.
3: الو
1: حياك الله.
3: الله حييكم كيف حالكم طيبين مسيكم الله بالخير.
1: يا مرحبا يا مسهلا من معانا لو سمحت.
3: دون اتكلم معاكم اسبوع اللي فات استانسنا وياكم. عبد الله من مدينه العظماء.
1: والنعم يا عبد الله
3: عمده
2: هذا الشيخ.
3: ايه هذا الشيخ من ياباك ورباك
2: حبيب
3: عمده. انا مسافر اعوذ بالله من كلمه انا 55 دوله
2: ما شاء الله
3: و 145 ولايه
2: ما شاء الله.
3: انزين بس اللي تأثرت في موقف واحد صادمني في البلد اللي بلدك انت الثاني على شارع سقنفج.
2: ايه
3: والمطر يحصل
2: سلام على
3: كلام في بانكوك المطر ما يحتاج اذا صارت الحلبة صارت
1: الحلبة. ايه ايه
3: رطوبة
2: ايه لقلاقة
3: انا لقلاقة. ايه شارع سقنفج رقم ثلاثة بعد بالتحديد.
2: ايه
3: قالت على المطعم مطل على الشارع سارت رايح وياي وفوقك المترو.
2: ايه
3: عايزة من العوائل الخليجية مو بحرين. أنا هاي حلف نفسي وايد كثير من السفرات اللي سافرتها من مدى على مدى 33 سنة. الأب والأم وبنت عمرها تقريبا 16 سنة وولد عمره 13-12 سنة وبني عمرها 6-4 سنين وياهل رضيع في حضن الأبو. المطر ينزل يا العمدة نازل نزال. أنا قلت لك اليوم بتعشى بدري وبروح الفندق. طيلت ما أنا بمطر تطق هناك الحلبة عندهم تطق 15-20 دقيقة. الأبو يالتين الحين داخل الشتر مع المطعم يوقف اختكاسي كبر اختكاسي توقف لأن المطر يطق. يوقفون حق صوب المطاعم اللي بيروح يطرق بنت هذه 16-17 سنة تقول لها روحي سئلي الفندق الفلاني بكم على ما أعتقد يعني تروح له تتبلى.

0: هل وترجع له ويقول له لا قولي له بهالقد يعني ناقصا 100 و200 بات الحين زي ما بتقول البات بكم استرد تروح استرد استرد قاعد اليورو ولا وترد تروح لبنيه
1: اي
0: وتقول له بهالقد يقول له لا ويمشي هي تكشي ثاني
2: ربي يعشق
0: الابو يطرقها لبنتك
1: تلقلقت مسكينه ذم وعلي
2: ولا فوشر في الموضوع هذه قارب سفري
0: سيما مو هاي السالفه يا سيما سيما انه راحت 4-5 مرات تبللك لبنيه
1: اي
0: كون موسم المطر في تايلاند يعرف العمدة تصطوبة
2: منسون ايه
0: واحد يلبس خفيف البنت عمرها 16-17 سنة من زود ما صادها الماي ما بقول لك
1: زين
2: عبد الله الحين ولا مفوشر في الموضوع فقارة
0: بقول لك لا هاي ايه السالفة
2: قول الحين في ذي الحلقة ما بنوصل حلقة قدام في ذي الحلقة خلص عبد الله
3: وقت الزعيم
0: ده اسمع بودي السالفة بعد يومين اتمشي على شارع سكون فيدانة عرف شلون
2: سكون فيدانة ايه
0: حركة العمدة
2: لي ادري
0: ولا الجماعة واقفين لي فندق 5 ستار تنتظرون التاكسي
1: حين عرفت
0: يعني انتو 5-6 تذاكر سفر وفندق 5 ستار
2: قاعد قاصص على قاصص على تاكسي ها وصلت المعلومة يا عبد الله شكرا شكرا يا عبد الله شكرا
1: انت
2: لو قايلها من الاخير جن خلصنا واقفين قدام 5 ستار قصون تاكسي عبد الله
1: خلص
2: لان الجرس لا طق لا الحصة خلصت
1: لا الهدي يعني خلاص ايه
2: الهدي يلا روح حق الباسطة
1: بروح لا
2: بروح اخذ يقط من شو اسمه صابرة كيف ارشع عند الباب
1: لا لا لا لا بروح باخذ لي همبرجة
2: انت وين كشختي في سفر كشختي مرة وشرتي في السفر عموما بشكل سريع جدا كلنا احنا قاعدين نبتلش والسبة بعض التصرفات اللي تصير برا ويعاملوننا بناء على هذه التصرفات لكن في شيء بيتغير اكيد لا في هدف البرنامج بيتحقق اكيد لا ولكن هو للتوعي ونفكر ونحاول نيود روحنا لكن بنحل شيء اكيد لا كان حلنا من 2011

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شي يقول؟
2: أيام قليلة بس ونقدر نقول أن موسم الحفلات الغنائية عندنا في البحرين رجع من جديد، وأكيد بنكون موعودين بليلتين ولا أروع خلال الويكند الجاي مع الفنان خالد عبد الرحمن يوم الخميس، والفنان عبادي الجوهر يوم الجمعة. وهذه الليلتين بيكونون تحت اسم ليالي العود على مسرح بيون الدانة في أرض المعارض. عبادي الجوهر وخالد عبد الرحمن، حياكم الله في ديرتكم البحرين.
1: يلا سمعنا شي جديد.

ما نامت عيني، أغنية جديدة للفنانة شيخة العسلاوي من كلمات صهيب السامر، ألحان إبراهيم الغانم وتوزيع طلال العيدان. الأغنية تتكلم عن شعور الفراق، وإحساس شيخة العسلاوي فيها مو عادي.

0: الفنان محمد المازم نزل سينجل جديد اسمه البسمة من كلمات محمد بن حاشر، ألحان مغرم وتر وتوزيع عمار البناي. الحلو ان الأغنية جوها كلاسيكي، وطبعا محمد المازم معروف باختياراته الذكية والراقية.
1: بعد

Hit Vibe. أغنية جديدة للفنان راغب علامة اسمها جنون، من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع هادي كريم. في كل مرة راغب تكون اختياراته جميلة، والأجمل أن الأغنية هالمرة رومانسية وفرايحية.

0: هيت فايب.
1: نبقى في الأجواء الفريحية مع الفنان المصري أبو اللي نزل أغنية الليل وأخره من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع النابلسي. أتوقع من يجتمعون هذا الثلاثي أكيد أكيد الأغنية بتكسر الدنيا.
2: كلمة

0: vibe.
1: الفنان مصطفى أمر من فترة نزل ألبوم جديد اسمه أمر أمرين، لكن أغاني الألبوم تنزل على دفعات، وخلال هالأسبوع مصطفى أمر نزل 3 أغاني جديدة ضمن الألبوم، والحلو إن الأغاني متنوعة من ناحية المواضيع والأشكال الموسيقية.

0: هيت فايب.
1: إبداعات الفنان وائل كفوري متواصلة، وهالمرة مع أغنية إربة الشتوية من كلمات سين، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح. إش كثر الأغنية فيها موسيقى حلوة، بس الأحلى أكيد حضور وصوت وإحساس وائل كفوري اللي فعلا غير.

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: الألبومات الغنائية دايماً تكون مرتبطة ويانا بذكريات حلوة، وأكيد بالنسبة للفنانين إصدار الألبوم

يعتبر شيء مهم لأنه يوثق أغانيهم ويعزز من حضورهم بين محبينهم وجمهورهم. ودائما نسمع أن الأغنية هذه هي هيت الألبوم، وببساطة هالكلمة تعني أكثر أغنية ضاربة ومعلمة مع الناس. وش رايكم الحين لو نرجع في الزمن ونذكركم بأحلى الأغاني حق الفنانين اللي تحبونهم اللي صارت اليوم أغاني أيقونية؟

ومع هذه الأغاني اللي ذكرتنا بأيام حلوة وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج هيد فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم في حلقة جاية الأسبوع الجاي. فمان الله. Hit Vibe.

0: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.
1: في البحرين مو بس أماكن نزورها، ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وتحية حق مشاهدين الكرام على القناة الرياضية وتلفزيون البحرين. حلقة جديدة من دي

0: الرئيس والأخبار تتصاعد مع اقتراب موعد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا على حلبة سيبانج الدولية من 2 إلى 4 أكتوبر. بناخذ الأخبار والمستجدات في هذه الحلقة لأن اليوم ما عندنا حلقة تحليل سباق، عندنا أراء وأخبار الساحة المتعلقة برياضة الفورمولا واحد بشكل عام. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني محمد إبراهيم. أرحب بأصدقائي وزملائي داخل البرنامج، خارج البرنامج يعني هم مشاغبين للأمانة، لكن في حب الخير.
1: نعم.
0: أنك تشاغبني في حب الخير هذا أمر محمود، سلمك الله. أحمد الفنعالي بساك الله بالخير.
2: مشاغبين خلهم برا الحاسبة. بس الخير أبو سعيد، بس عليك وعلى الأخوان الموجودين وعلى ضيفنا الجديد، خلينا نقول ولا زميلنا الجديد إن شاء الله،
3: على فيك
2: على طاقم البرنامج، وإن شاء الله مثل ما قلت حلقة ما فيها تحليل سباق، إن شاء الله راح نتكلم فيها عن مواضيع مختلفة وآخر المستجدات في عالم الفورمولا واحد.
0: فريقكم زين، فراري زين،
2: إذا تشوف فراري إذا ما يلعبون سباق زينين إحنا
0: الحمد لله،
2: بس من يلعبون سباق لا تصير حالاتنا مو بزينة.
1: زينين في الأخبار،
2: زينين بس في الأخبار.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله في باكر إن شاء الله
2: بإذن الله
0: تجيبون لنا خبر زين
2: إن شاء الله.
0: مستمعين الكرام، نرحب بقاسم خنجي، هلا مرحبا.
1: يا مرحبا، مسي عليك بالخير أخوي أبو سعيد، مسي على أبو حمد فريق العمل، أخونا براء، مسي عليكم جميعا بالخير. وطبعا أمسي اليوم تمسية سبيشل شوي حق فريق البحرين، فريق المارشلز، نمسي عليهم. الكاونت داون بدا، الاخبار الجميله قاعد نشوفها، الفريق مستعد، فنمسي على المارشلز، على فريق حلبة البحرين، على كل شخص قاعد يشتغل اليوم وقاعد ينجز في حب الوطن في سباق البحرين في ماليزيا، نمسي عليهم بالخير. سبيشل جود ايفنينج، احنا طبعا اتوقع اللي في ماليزيا راقدين هالحزه، فصباح الخير ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله حلقة خفيفة بنتكلم فيها في أشياء وآخر الأخبار، إن شاء الله نكون خفاف وطيبين، والله يعيننا على فعل الخير اليوم.
0: يا سلام، دائما وأبدا
1: أبدا.
0: أنت الحين لازم تكون ثنائيات جديدة.
1: شغالين،
2: بخرب عليه من البداية أنا. أعطيته مجال هو ويا عبدالله. نذكر يعني نحيي عبدالله، طبعا عبدالله العيد زميلنا، فهالمرة لو من وقت بتصدى له
0: لازم
1: قاعدين شو غيرنا الألوان اليوم
0: براء ملحم الصحفي المتميز في صحيفة الأيام والمتخصص والمتابع لرياضة الفورمولا واحد. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، غطى العديد من الأخبار المرتبطة بعالم رياضة السيارات بشكل خاص ورياضة الفورمولا واحد أيضا، أو رياضة السيارات بشكل عام ورياضة الفورمولا واحد بشكل خاص، لحضور مميز من خلال تغطياته المتنوعة الجميلة المميزة في حلبة البحرين الدولية وكل ما يتعلق برياضة السيارات وتحديدا الفورمولا واحد من خلال حسابها الشخصي وأيضا حساب صحيفة الأيام. حيا الله براء.
3: الله يحييك أخوي يونس وشكرا على هالمقدمة. في البداية أشكركم طبعا على وجودي وياكم اليوم واستضافتكم لي، أكيد فرصة نتعرف على الشباب، أخوي أحمد وأخوي قاسم. يونس طبعا غني عن التعريف، شكرا لإذاعة البحرين، شكرا لكم، وإن شاء الله إن نحن نكون قد التوقعات وقد ثقتكم أكيد فيني،
0: قدها وقدود وعلمك الطيب ما شاء الله لا إله إلا الله في بشكل عام في مجال الصحافة الممتدة من زمن
3: ما شاء الله،
0: فعسى الله يوفقك يكتب لك الخير. وسوالفنا سوالف فورمولا اليوم معك بني، في ترى الفورمولا فيها اقتصادي شوية،
3: أكيد أساسها الاقتصاد.
0: أساسها الاقتصاد فهو متخصص أكثر في الاقتصاد في صحيفة
2: في عندي أنا كم موضوع عن الاقتصاد اليوم بعد الفلوس.
3: حاضرين
0: فلوس ومارنيلو والعنوان والحركات
2: يعني
0: أرقام. من ساعة كنا نسولف عن سرعة الرياح وحاسبات ترى صوبة
2: ممتاز زين.
0: إذا تبونا حق فراري ساعدكم
2: زين، نبي استراتيجيز إحنا
0: بالأرقام. طبعا برا أنا بقول لك يعني
3: قول
0: قاسم يكون ثنائيات في البرنامج،
1: انت قاعد يمي جاهز كل شيء بعطيك يكتبي بعطيك واحد
0: وبعطيك معلومه. انت يعني اكيد كلنا احنا نشجع ماكلارن، ولكن في البرنامج نوضح مستمعين الكرام ومشاهدينا الاعزاء ان احمد البن علي يحلل اكثر لفراري، قاسم خنجي يحلل اكثر لماكلارن، براء راح يحلل اكثر لمرسيدس.
3: اكيد
0: امورك طيبه المفروض.
1: امور وايد طيبه، مياود علي صوره ليحن يعني.
0: المحرك
1: اكيد

0: ايه
1: بس خليه يعطيني بس الفلاش، احنا بنغير الباور يونت عقب انا بيصير
2: ان شاء الله ولا يهمك،
1: بنضبط الامور
2: جريب جريب
0: ف... ان شاء الله. شوف في ثنائيات، فانت اختار الثنائيات. تبي تروح مع المكلارن،
1: يبي فريق البحرين،
0: اي
2: اي
0: تبي تروح مع يعني الباور يونت، ولا تبي تروح حق
3: لا لا تينا احنا ترى نكسر الخاطر
1: نكسر وجوكين كل سنه
3: نكسر الخاطر اغاني حزينه
2: هو إيه هو دائما دائما يعني فراري لهم مكانه خاصه في قلب كل مشجع. خلينا نقول صح، ماكلارين طبعا اكيد لها مكانه خاصه في قلب كل مشجع بحريني وكل شخص بحريني. هي مو بس حب للرياضه، هي حب لفكره، حب لوطن، حب لقياده، حب لشغف بحريني بالاساس. بنفس الوقت فراري، اي شخص يحب الرياضه يحب السيارات بشكل عام يحب فراري. واليوم عندكم هاملتون،
3: نعم،
2: فالحب قاعد يزيد شوي شوي، ولكن ولكن ولكن الله يعينكم،
3: ناس وايد الله يعينكم عندنا هنا،
2: ايه الله يعينكم على اللي قاعد يصير وياكم،
3: صح،
2: والله يعينكم على استراتيجيات،
3: مشاكل عائليه
2: داخليه، لا لا لا هاي كلش كلش هم مشاكل عائليه
3: داخليه داخل الفريق.
0: احلى وايد طبعا بينت قاسم العلاقه ان يعني
1: واضح انه واقف وياه من البدايه.
2: أيوة لا بالعكس، انا قلت
1: الله يذكرك بالخير يا العبود،
2: انا قلت انا في البدايه انا عرشت عليك وقلت لك ماكلارين هي في القلب،
1: نعم،
2: ما نقدر نتخلى عنها،
1: نعم
2: اكيد.
0: لا بنسولف احنا اكثر في بيبين اكثر في حلقات السباق
1: واحنا ننطلق
0: اكيد اليوم بنسولف اكثر مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء عن اخر مستجدات استضافه البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في ماليزيا على حلبة سيبنغ الدولية. وحمد شنو آخر الأخبار؟
3: أخبار دائما ولله الحمد إيجابية أبو سعيد. الأخبار اللي خلينا نقول تصلنا من كوالالمبور، بالتحديد من حلبة سيبنغ في كوالالمبور، متواجد طبعا طاقم كبير من الاتحاد البحريني للسيارات وأيضا من حلبة البحرين الدولية، يترأس الوفد طبعا السيد عبد العزيز الذوادي مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات، اللي نقدم له كل التحية على الجهود الأمان المبذولة منه شخصيا وأيضا من الفرق اللي تمثل اتحاد البحرين للسيارات، سواء فريق المارشال، فريق الأطباء، الحكام، أيضا فريق الأطفاء والأمن والسلامة، وأيضا تواجد السيد بشارة البشارة المدير التنفيذي للعمليات في حلبة البحرين الدولية. للأمانة أنا من خلال متابعتي الدائمة لوسائل التواصل الاجتماعي أشوفهم دائما يضعون يعني آخر الاستعدادات لحلبة سيبنغ. للأمانة شغلهم قاعد أشوفه كل يوم. حسب آخر التقارير تقريبا 80% من حلبة سيبنغ جاهزة حاليا لاستضافة، هذه الكلام من أسبوع، أتوقع حين 80 صارت 90 بإذن الله. تقدم الأعمال، فريق البحرين هناك سوى خلينا نقول احنا مصطلح قربلة لحلبة سيبنغ بجهود بحرينية طبعا بسعيد، كون الحلبة كانت آخر سباق استضافته من 2017، لذلك كان لزاما على الاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الوقوف على يعني استعدادات حلبة سيبنغ. وللأمان نجحوا، أنا قاعد أشوف حتى ردود فعل الماليزيين قاعد أترجم كلامهم، وفي شغف وانتظار كبير لانطلاق الحدث. مؤخرا أيضا تم الإعلان عن انضمام 500 متطوع من ماليزيا. البحرين افتحت باب رزق يعني لكثير من الأشقاء هناك للعمل أو لتجربة هذه أو اكتساب الخبرة وعيش هذه التجربة في ماليزيا. لذلك بركة إن شاء الله الجهود اتحاد بحرين للسيارات وأيضا حلبة البحرين الدولية، واللي أنا متأكد وكلنا متأكدين إن شاء الله ووافقين بإذن الله على نجاحهم في إقامة هذا الحدث.
0: نعم براء، إذا كنا نسولف عن فريق البحرين وماذا يقدم بشكل عام لإعلاء راية البحرين في كافة المحافل، إذا كنا نتكلم أكثر عن الفورمولا واحد.
2: شوف أول شيء البحرين، أنا من وجهة نظري بعيدا في البداية متكلم بشكل عام عن فريق البحرين وعن البحرين، هي غيرت مفهوم استضافة الفورمولا 1 اليوم في تاريخ الفورمولا 1. يمكن غيرت بعض القواعد. من كان يتخيل قبل شهرين أو ثلاثة أن جائزة البحرين بتصير وفي ماليزيا، يعني احنا هاي الفكرة كلها ما كنا متخيلينها وما كنا متصورينها.

0: يوم في هالحدث البحرين تحافظ على استدامة الرياضة، تحافظ على استدامة الجماهير، تحافظ على استدامة طاقاتها الشبابية بأنها دائما هي تبدع ودائما تثبت نفسها في كل مكان. البحرين اليوم مو موجودة في ماليزيا بس كسباق، اليوم البحرين هي أصبحت خلينا نقول محرك للاقتصاد الماليزي بشكل عام. اليوم البحرين تحرك السياحة، تحرك الاقتصاد. أخوي أحمد ذكر حتى المارشلز، الوظائف، المتطوعين اللي موجودين. سباق البحرين ما راح يكون سباق عادي بس في ماليزيا، راح يكون سباق محفور بذاكرة ماليزيا، وراح يكون محفور حتى بذاكرة الفورمولا 1 بشكل عام، إن شلون دولة التغى السباق من عندها. أوكي، والكل حس بأن السباق خلاص انتهى وننطر 2027 ليوم دولة قاعدة تكتب تاريخ في عالم الفورمولا 1، تاريخ في الاستضافة. هاي الفرصة بعد راح تفتح مجال للعديد من الحلبات والعديد من الدول مستقبلا في حال أي ظرف، أي شيء طارئ، إنه يستفيدون بعد من خبرة البحرين، نفس ما العديد من الدول وبالخاص الدول الخليجية الشقيقة اللي استفادت من تجربة البحرين، واليوم ما شاء الله هي مبدعة في الفورمولا 1، ولا سيما المارشلز والطاقات الشبابية. فريق البحرين دائما مبدع وراح يبدع بماليزيا وراح يترك بصمته أكيد، ليس بس على الجانب الرياضي، بالجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي. اليوم الاقتصاد الماليزي، اليوم السياح كلهم راح يجون حتى حق ماليزيا وما يسمعون إلا اسم البحرين. يمكن العديد من بنفس الوقت اختيار ماليزيا، اختيار الحلبة، تنفيذ السباق هناك، كلها كانت مفاجأة لنا، وهاي دليل ان فريق البحرين قاعد يشتغل بجهد وقاعد دائما يفوق التوقعات
1: صحيح
0: ويشتغل خارج الصندوق بشكل عام.
1: صحيح قاسم، اذا كنا بنتكلم عن حبنا لرياضة الفورمولا 1 ما راح يخلص
2: 100% اكيد.
1: قبل السؤال،
2: اي
1: شو اخبار السيميليتر؟
2: زين
1: مره زين
2: زين زين، لا رجعنا عليه.
1: اي بننزل شو اسمه ماب سي بانك،
2: سي بانك
1: لازم انا
2: نزلنا نزلناه على خفيف نجربه.
1: حلو
2: بس
1: جواب.
2: بس الحين يقول لك احلى صار
1: صد
2: في تاتش بحريني. لا
1: يا سلام
2: ننطر الابجريد احلى صار.
1: هي نزل الماب باي عندك ها ابى اجرب
2: ضروري.
1: الله يسلمك. شلون استعداداتنا احنا اليوم حق هالسباق؟
2: شوف اخوي، اليوم احنا كفريق بحرين او الفرق المساهمة مع فريق البحرين لإنجاح هاي الحفل الكبير أو السباق الكبير اللي راح يسطر باسم البحرين في ماليزيا. اليوم شفنا، إذا بنشوف الأخبار اليوم شفناها، شفنا بشارة البشارة المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في حلبة البحرين اليوم يتفقد آخر إجراءات أو آخر الأشياء اللي قاعدة تصير في حلبة البحرين. اليوم شفنا الأخبار أن تقريبا 522 مارشل راح يتواجد في حلبة سي بانج، وهم راح يشتغلون على حلبة البحرين أو حلبة سيبنج وسباق البحرين. اليوم شفنا فريق السكوتينيرنج وصل ليتفقد الحلبة وآخر يعني مستجدات في الحلبة. في صور قاعدة تنتشر في السوشيال ميديا الحين تراويك مدى الإنجاز اللي صار في حلبة سيبنج من دخول فريق البحرين وتطوير الحلبة. فريق البحرين مستعد، الكاونت داون بدأ، الكاونت داون خلاص تقريبا باقي لنا 15 يوم او اقل، يمكن 13 يوم على سباق البحرين في ماليزيا. الفرق كلها مستعده، في ناس صار لهم شهر موجودين في ماليزيا، في ناس قاعده تروح، ناس بدات تروح خلاص. يا اخي قاعد يصيدنا جوز بامز لما تشوف الصور، لما تشوف الناس متواجده هناك، لما تشوف استعدادات الكل، قاعد تسمع مثلا ناس يشوفونك يقعدون وياك يقول لك ها بتروح، متى بتروح، تشوف الصور، تشوف تجهيزات، تشوف الفريق اللي قاعد يشتغل على مدار الساعه، قاعدين يحاولون قد ما يقدرون أن يكون سباق استثنائي، سباق يبرز علامة البحرين ويسطر اسم البحرين في سباقات الفورمولا واحد، سواء كان طابع البحرين في ماليزيا أو سباق البحرين في البحرين. البحرين دائما تكون معطاءة في هاي الأماكن، في هاي المجال، دائما ما تكون مصدرة لأشياء جديدة في ساحة سباقات الفورمولا واحد. اليوم مثل ما قلت لك شفنا الفريق قاعد يستعد، شفنا العلاقات العامة في حلبة البحرين متواجدة، شفنا فريق المارشلز متواجد، ونشوف الصور ونشوف السوشيال ميديا ايش قاعد يصير فيها. اتوقع وعندي احساس ومتأكد ان لما تروح هناك بتحس روحك ان انت في البحرين، لان قاعد ينقلون الطابع البحريني، الفكر البحريني لحلبة سيبانج ولماليزيا. فاتوقع ان راح إذا بتمشي في ماليزيا في هالويكند بتشوف علامة البحرين، بتشوف بحرينيين، بتشوف الكل موجود والكل مستانس.

0: كنا قاعد في سباق البحرين
1: في البحرين. في الصخير
0: كناك في حلبة صخير بالضبط.
2: هذا المتأمل واللي سولفوا عنه الرابع بمختلف الاستضافات عندنا هني في برنامج دي ار اس وايضا من خلال متابعتنا للاخبار بشكل عام. ولكن يعني انا بذكر مجموعه من الاسامي مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء اللي انا حظيت بشرف اني التقيهم قبل ما يسافرون الى سيبنج الى الحلبه اللي راح يديرونها البحرينيين. بس اعطيك مثال حق اللي سمعنا اول مره او اللي راح يشوف هالمقطع لاول مره، ماذا يعني ان البحرين تدير وتنظم وتشغل سباق الفورمولا واحد. ابسطها لك، نهائي كاس العالم حلو، شفت الملعب، ما في عمليات لوجستيه، ما في اداره تنظيم، هذه كل البحرين، الحكام بحرينيين، لجنه اختيار الحكام بحرينيين، الاداره الكامله لهذا الحدث بحرينيين، طابع الملعب كامل بحريني ولكن في ماليزيا. هذا اللي بيصير. بس انا اعطيك مثال يعني عشان نبسط الصوره ان الحدث مستمعينا ومشاهدينا الكرام هو حدث للتاريخ، حدث مو بسيط جدا انك تدير وتنظم وتشغل سباق خارج ارضك بصيغه وهويه ارضك. والتحيه اكيد تصل الى الماليزيين جميعا غير استثناء على على على التعاون وايضا تذليل كافه الصعوبات وايضا تسخير الجهود المشتركه بين البحرينيين والماليزيين لانجاح السباق. لذلك تحيه حق السيد عبد العزيز عبد الله الذوادي مدير عام لاتحاد البحرين للسيارات، تحيه حق الاخ القدوه الاستاذ فايز رمزي فايز الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير سباق البحرين في سيبنج. ولا بد نطلع على سيره هذا الرجل العظيم، بدا في 98 في الراليات وانتقل وحظيه هو ايضا بالتلويح بالعلم الشطرنجي في اول سباق اقيم في عام 2004. استاذ يعني فايز رمزي فايز لما نتكلم عن ادارته للسباقات نلقى الاشادات من المختصين من غير العرب كثيره جدا وتقول من اين لكم هذا الرجل المبدع. فتحيه له، ايضا تحيه حق الزميل الصديق عبد الله العباسي نائب مدير السباق، تحيه حق محمد الجودر منسق وسكرتير السباق، الدكتور امجد عبيد رئيس الطاقم الطبي، الاخ ايوب السلمان رئيس خدمات الطوارئ، وايضا عبد الله الجمري رئيس فريق المارشلز على الحلبة، احمد العالي نائب رئيس فريق القطر والسحب، حسن المحميد نائب سكرتير السباق، قطامي الرويعي رئيس فريق الحريق، احمد حسن رئيس الفريق اللوجستي، احمد كزبر رئيس المتابعه والتنسيق في المارشلز، يوسف شريده عضو فريق غرفه التحكم، اسامه البفلاسه نائب رئيس فريق فحص السيارات، الدكتور صلاح الغانم عضو الفريق الطبي في قسم الطوارئ، الاستاذ نزار حميد حضرنا ايضا باستضافته في برنامج دي ار اس ونائب رئيس فريق فحص السيارات، وجهاد عبد الحميد درويش نائب رئيس فريق الانطلاقه والحظائر، عندنا حسن، عندنا احمد الدوسري زميلنا نائب رئيس قسم الصيانه والانطلاقه. احمد الدوسري هو زميلنا في برنامج دي ار اس وهو مزودنا اليوم بالاخبار الرسميه من قبل الاتحاد البحريني للسيارات، وايضا من خلال اطلاعنا على الصحف هو عضو دائم معانا وما يقصرنا. اسف خدت من وقت المحللين، ولكن هذه ذكر لبعض الاسماء وانا اعتذر حق الاسماء اللي ما ذكرت، لان مثل ما ذكر احمد البن علي 522 من المارشلز البحريني راح يدير السباق وراح يروحون على عده مراحل وفود وصولا الى موعد بدء انطلاقه السباق في او الموعد الايام الثلاثه من 2 الى 4 اكتوبر.
0: ابو سعيد انت ذكرت اسماء الشباب اللي يعني يعطيهم العافيه وشغالين والافرقه كلها، فانت قاعد تطلع اسماء الناس اللي شغاله وقاعد تشتغل لاثبات اسم البحرين وعلو كعب البحرين في سباقات الفورمولا واحد. هاي اسماء تستاهل نذكرها احنا، شباب قاعدين يشتغلون. يعني انا قاعد اقول لك شفت في السوشيال ميديا اجتماعات المارشلز كل سكتر بسكتر قاعد يجتمعون يجهزون، هاي كله قاعد يصير يعني في وقت قياسي. اليوم هاي قاعد يثبت لك ان فريق البحرين عطى تشالنج هم مستعدين له from A to Z. اليوم ترى انت سباق البحرين في ماليزيا راح يكون سباق بحريني بطابع بحريني بإدارة بحرينية بكل شيء بحريني فيه، فاحنا نفتخر فيهم احنا. صحيح. Each and every one of us should be happy من هاي الفريق.
2: صحيح.
0: كلنا لازم نكون يعني فخورين فيهم في انجازهم. اليوم احنا نحتفل فيهم مثل ما احتفلنا بكأس الخليج يوم البحرين يابت. اليوم صحيح. تحتفل ان فريق البحرين قاعد ينجز لك سباق الفورمولا واحد بينجح فيه بكامل المقاييس وبيرجع

0: يستعد حق موسم 2027 على طول. احنا دائما نفتخر فيهم والشباب مثل ما قلت لك تحيه لهم. ويعني لو شنو بنقول مقصرين في حقهم على اللي قاعد نشوفه، ويعطيهم العافيه الصراحه أكيد. الشباب
1: بايك انا على الرزنامه، بايك هو فتح الرزنامه مستعجل على الاخبار. نروح حق الاخبار الحلوه،
2: الرزنامه
1: انت اول شيء شلون نزلتها بسرعه قبل الناس؟
2: الرزنامه
1: رزنامه 2000 خلها اوضحها بس
2: 2027
1: رزنامه 2027 مستمعين الكرام بما معناه السباقات التي ستقام في عام 2027. ولكن احمد البن علي اول واحد شفته نزلها، انت ما ادري قبل الاف اي اي ولا
2: لا؟ لا ابو سعيد
0: هو عنده انسايدرز داخل
1: اكيد
2: عنده انسايدر
0: شغال من داخل الرجال.
2: لا بالعكس، انا الصراحه اللي جذبني في طبعا رزنامه 2027 اول ما فتحت الرزنامة اللي شفتها بشكل رسمي شفت علم البحرين محطوط مرتين وراء بعض ومكتوب سبرنت ريس، فعلى طول يعني شدتني يعني عن باقي السباقات الأمانة شدتني الرزنامة. عشان المشاهدين والمستمعين يكونون في الصورة، رزنامة 2027 راح تبتدي بإذن الله من البحرين. الجمهور البحريني، الجمهور العربي الخليجي راح يكون أو محظوظين جدا الأمانة بإذن الله في موسم 2027. البداية من البحرين مع التجارب الشتوية بوسعيد، تجارب ما قبل الموسم راح تبتدي من تاريخ 24 إلى 27 فبراير بإذن الله. بعدها بأسبوعين يعني ما في نفس، على طول بإذن الله سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 اللي راح يقام في أول مرة سباق قصير أو سباق سبرنت. فشوف كمية الأحداث هذه بوسعيد، تجارب ما قبل الموسم، بيمر عليك السباق بتجاربه بتصفياته بكل شيء، السباق القصير والسباق. فأنا أتوقع يعني يمكن أنا عسكر في الحلبة، يعني أتوقع بتاريخ 24 بروح بتواجد في الحلبة. فمثل ما قلت إحنا محظوظين بهذا يعني بهذا الحدث، وهذا يحسب للأمانة للقائمين على حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحرين للسيارات على تثبيت. كانت في شكوك كثيرة أن في دول ثانية راح تستضيف تجارب ما قبل الموسم، لكن الحمد لله تم تأكيد تجارب ما قبل الموسم راح تكون بإذن الله في حلبة البحرين الدولية، وكذلك السباق الافتتاحي للموسم راح يكون في مملكة البحرين اللي تعودنا كل السائقين مؤخرا الفرق الجمهور تعودوا أن البحرين تكون افتتاحية، رجعت البحرين تكون افتتاحية وإن شاء الله راح يكون موسم مثير
1: بإذن الله تعالى. براء بس السؤال الجاي قبل توضيح مستمعينا الكرام، احنا اذا نتكلم عن السوبر، ما بقولك السوبر الفلاني، خلينا السوبر الاوروبي. حلو، السوبر الاوروبي تستضيفه دوله معينه، لماذا؟ هذه سؤال انت تطرح. انا دائما اضرب الامثله في كره القدم عشان نجرب المعلومه حق المستمع والمشاهد. السوبر ها في تليفون يرن؟
3: لا لا
1: اكيد تليفوني، يمكن السوبر كله. السوبر الأوروبي يقام على سبيل الذكر وليس الحصر في دولة معينة برا أوروبا، ليش؟ هو هذا السؤال. إذا رحنا حق عالم الفورمولا واحد نتكلم أن هناك العديد من الحلبات، ولكن هناك ثقة تامة من الاتحاد الدولي للسيارات بمملكة البحرين أن تستضيف تجارب ما قبل الموسم المسمى بالتجارب الشتوية. براء، هذا الشيء ما يمر مرور الكرام أو نعتبره أمر بسيط؟
4: لا لا لا, لا أبدا أبدا مو أمر بسيط. شوف حلبة البحرين يعني قدمت خدمة لهالرياضة، أنا من وجهة نظري. اليوم أنت ما تتكلم عن حلبة عادية، أنت تتكلم عن حلبة حديثة نوعا ما، تتكلم عن حلبة مناسبة جدا للحلبات المتطورة، هاي الدرجة الأولى. تتكلم في توقيت الأجواء رائعة في مملكة البحرين، فأنت عندك الأجواء، عندك الطقس، عندك الحلبة، عندك الأمور اللوجستية، عندك البحرين صغيرة، فالبحرين كمساحة أقصد، ولكن هي كبيرة أكيد بإنجازاتها. فاليوم في سهولة كبيرة للمتسابقين، في سهولة كبيرة للأفريقة. الخدمات اللوجستية اللي تقدمها مملكة البحرين حق الاتحاد الدولي، حق السيارات، حق المتسابقين، هي خدمات جدا كبيرة، وما أتوقع أن أغلب الحلبات راح تقدر تقدمها. هاي نقطة. النقطة الثانية، اليوم البحرين بعد في موقع استراتيجي مهم في العالم كله. أنت اليوم جمعت العالم كله كتجارب في البداية قبل السباق، كحتى السباق الأول جمعته في البحرين، لأن البحرين موفرت لك كل شيء من المساحة، من الحلبة، من التجهيزات

0: من الأمور اللوجستية، من تقدر حتى الأفرقة، وصولك للفندق، وصولك لكل مكان، الأماكن الترفيهية، كل شيء موجود وكل شيء موفر. والأجمل والأجمل من وجهة نظري الأجواء، الأجواء راح تكون رائعة في مملكة
1: صحيح.
0: البحرين. الشيء الثاني، أنت البحرين اليوم في نص العالم، أنت من كل مكان، كل الأفرقة تقدر تيك بسهولة، كل الأفرقة تقدر تاخذ راحتها. والشيء الأهم من ذي كله، شعب البحرين. دائما احنا نعرف أي شخص يجي على البحرين يقول لك أفضل شعب وأحسن شعب، وما حسيت روحي غريب. وأكيد الاتحاد ما بحس روحه غريب، بحس إن هاي موطن الفورمولا 1، وهي بالنسبة لنا هي موطن الفورمولا 1. وما أتوقع راح يحصلون كل التسهيلات وكل الأمور الإيجابية، سواء من الحلبة، من الأمور اللوجستية، في أي منطقة بالعالم.
1: صحيح. شيء بالشيء يذكر، وانا ما اقدر اقول الشخص اللي قال لي المعلومه، قال لي شوف بوسيد بقول لك شغله، قال ليش هل الفورمولا بشكل عام يحبوننا في البحرينيين؟ قال بقول لك امر بسيط، قال برا في الدول الاوروبيه احنا تضرب الامثله ولا تقاس، يعني نضرب المثل ما يقاس عليه بشكل عام في كل مكان. يقول عندهم وقت عمل معين، لنفرض من الساعه 7 ل 2، بعد الثنتين ما يصير تتصل له. يقول هم يحبوننا من عدة أسباب، ولكن شافوا شيء، الطيب مو مرتبط بمعاملة، الطيب 24 ساعة معاك، تصلي ثنتين الفاير حاضر لك، أهلا مرحبا جود مورنينج، ولا صباح الخير أقول لك بأي لهجة تبيها بأي لغة،
2: بونجور. يقول
1: بونجور مثلا، هذا حق رابع فاسر مثلا. فقال شفت الشيء البسيط، طريق. يقول احنا لما نتعامل مع ضيوفنا هذه عوايدنا، يعني الاول لما الضيف يجي احنا ترى موجودين معه 24 ساعه، فاحنا ما نحسسه ان احنا على راس العمل، او كلمني وطرش لي واتساب حدك من 7 ل 2، لا. قال دي امر بسيط وهذا شيء فطري فينا، فاحنا اللي بيكلمنا عن اي امر متعلق باستضافه البحرين، اتكلم عن سباق البحرين في البحرين، او عن التجارب او تجارب ما قبل الموسم، يقول 24 ساعه افيلبل. فيقول هذا شيء يبهرهم، انتم وين لكم الطاقه هذه؟ والابتسامة الدائمة والكلمة الطيبة. اثنين، طريقة التسهيل. اليوم عندنا ربعنا من هالبحرين موجودين في ماليزيا، واليوم لما شافوا الماليزيين طريقة تعامل البحرينيين في إدارة السباق بكفاءة وإيجاد أكثر من حل، مبهرة، وهذه معلومة أنا موجودة عندي. فهذا الشيء بالشيء اللي قاله يعني براء، ولا ذكرت شيء بسيط، يعني شيء جدا بسيط من قيامنا وطريقتنا وأسلوبنا بشكل عام، مو بس في رياضة الفورمولا واحد. فاحنا ما نلوم يعني هل البحرين، وما نلوم الأجانب في حبنا أبدا، هذا شيء فطري فينا. قاسم، ما بروح على التجارب، بروح على شيء مملكة البحرين قاعد تقدم دروس لنا بشكل عام،
2: صح،
1: إن اليوم تحقق إنجاز ما توقف عنده.
2: What
1: is next؟ احنا عرفنا 2026 هناك أحداث مرت على المنطقة. اليوم سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قال سيقام السباق بطريقة أهل البحرين، وبالفعل أقيم السباق في ماليزيا بدون ما أحد أيضا يظن ويفكر أن السباق سيقام هناك. في خضم هذه الأحداث اللي احنا في 2026، السباقات اللي عندنا السريعة واللي جاية وراء بعض، التربل هيدر، طلع خبر البحرين راح تستضيف أول سباق بلس
2: سبرنت. شوف اخوي، هو الشغله اللي قاعد يصير في حلبه البحرين الحين، هم دائما يقول لك احنا جاهزين، نبي واتس نيكست، واتس نيكست. اليوم انت مثل ما تكلمنا الحين حلبه سيبانج، من كان يتوقع ان سباق البحرين في 2026 راح يقام باسم سباق البحرين، ولكن في دوله ثانيه اللي هي في مملكه ماليزيا. اليوم سباق البحرين يعود ويسطر اسمه مره ثانيه في افتتاحيه الموسم 2027، وابتدا طبعا ويعود بسبرنت ريس وبلس بري تيستينج يكون عندك في البحرين. فهاي كلها يا اخي انت لما تشوف تعرف ان حلبه البحرين جاهزه لاي وقت، مستعده تستضيف اي سباق. كان تذكرون ناخذكم شوي يعني للماضي او قبل كم سنه، يوم صارت جائحه كورونا، في بعض الدول قالت لك احنا ما راح نستضيف سباقات فورمولا واحد، جات البحرين وقالت لك انا استضيف سباقين،
3: صح،
2: ومو بس كذي اغير لك اللاي اوت،
3: مسارين،
2: مسار الداخلي ومسار الخارجي. البحرين دائما مستعده، فريق البحرين، فريق المارشلز دائما مستعدين. انا اقول لك يوم طلع الكالندر الجديد كلمت واحد في الحلبه، قلت له يا اخوي انتم في ماليزيا، طلع

0: كالندر راح انتوا ترجعون سيدا تشتغلون، يقول لي احنا قاعدين نشتغل من الحين، احنا بس نخلص سباق ماليزيا احنا على طول نجهز يبتدي موسم سباق جائزه البحرين في البحرين. فانت الشباب خلاص صار عندهم احنا دائما تشالنج نبي اليوم، يعني عطني شيء انا اقدر اقول لك صعب. اليوم الشباب كله يقول لك لا واتس نيكست وات نيكست. يعني 2027 في سباق بيتي كانسل، ترى البحرين جاهز تستضيف سباقات صحيح. متى ما تبي، تبي في الصيف، تبي في الشتاء، تبي في عز البرد، في عز الحار، في المطر، الرابع جاهزين ويشيلون لك السباقات.
1: يا سلام، ونتمنى ان يصير اكثر سباق في البحرين. نتمنى حلوه ها،
2: اكيد
1: والله فعلا
2: الاجواء بسعيد الاجواء يعني ترى مو بس هي حق، يعني معروف سباق سباق البحرين مو بس حق محبين الفورمولا واحد، تشوف ما شاء الله العوائل الاطفال من دول الخليج كثير اشوفهم يزورون الحلبة، مهرجان
0: من دول إيه. من دول العالم تشوف إيه. الكل هي إيه. انا رحت هالسنه، اسمح لي بس بقاطعك بالخير، رحت هالسنه البري تيستينج ترى في ناس، في جمهور، زحمه، تنصدم ان تقول في البحرين زين بري تيستينج حار.
2: رمضان كان بعد،
0: في رمضان ناس موجوده تستمتع، قاعد تطالع سباقات وقاعدين على المدرج يشوفون صحيح. فانت الجمهور البحريني صار اليوم جمهور واعي ومحب لسباقات الفورمولا 1، وترى حتى الأفرقة صاروا يستمتعون يكونوا متواجدين في البحرين، تفيلز هوم، كل شيء قريب منهم، فريق البحرين أو فريق المارشلز وفريق حلبة البحرين دائما يكونون يسهلون عليهم الدخول والخروج وكل شيء يحتاجونه، فتفيلز هوم فور ذم. وحلبة البحرين موطن سباقات الفورمولا 1 في البحرين أو في الخليج أو حين قاعد يصير في العالم
3: أكيد.
0: فإحنا شيء هاي مصدر فخر لنا بالضبط. وأقول لك البري تيستينج رحته هالسنة، السنة الجاية إن شاء الله متواجدين، شيء تستمتع فيه
1: بإذن الله. الحين خلصنا الأخبار، اللي نتكلم عن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا على حلبة سيبنج الدولية، هذه رقم واحد. رقم اثنين تكلمنا عن افتتاحية مملكة البحرين لرزنامة 2027 كسباق، بالإضافة إلى سباق قصير أو سبرينت ريس، وقبلها تجارب ما قبل الموسم بري تيستينج أو التجارب الشتوية. هذا الحين خلصنا الأخبار، الحين نبتدي حق الرأي. مخرجنا إبراهيم تلفات، الحين لا نقبل القسمة على اثنين. مخرجنا محمد إبراهيم، الحين لا نقبل القسمة على اثنين.
0: برز روح محمد
2: قال اليوم إجاباتي صريحة واضحة.
1: صريحة واضحة.
0: أنا بعد خذت التصاريح اليوم.
1: براء جاهز؟
3: أنا جاهز
1: أكيد
3: جاهز.
1: رزنامة 2027 يا أبو حمد أعلنت حضور جائزة موناكو. حلوين بسباق قصير
2: كالعادة.
1: أبي رايك في السبرنت ريس،
2: ما له داعي، ما له داعي، مجاملة لحلبة موناكو نفسها، مجاملة للرعاة. ممكن تكون الفورمولا واحد تبحث، أتوقع من خلال منظومة الفورمولا واحد، أتكلم على بالتحديد شركة ليبرتي ميديا اللي هي مالكة الحقوق الفورمولا واحد، تبحث عن مداخيل إضافية للأمانة من خلال إقامة سباق موناكو. سباق موناكو سباق إحنا نعتبره ممل كجمهور كمتابعين، حتى السواق مؤخرا يعتبرونه سباق ممل، لكن هو تاريخيا سباق مثبت في رزنامة الفورمولا واحد على مر التاريخ. لذلك الاستقراب الأكبر إنه شلون يصير في سبرنت ريس، صيقة أتوقع ما راح تكون ناجحة، لأن السباق دائما معروف صاحب قطب الانطلاق هو اللي حقق الفوز. لذلك اعتبره مجاملة من ليبرتي ميديا أو بحث عن مصادر دخل إضافية خلال موسم 2027.
1: براء، اللي عرف حلبة موناكو هي حلبة شوارع، حلبة قصيرة جدا، ضيجة جدا، يعني تجاوز مثل ما نقول بطلعة الروح.
3: أكيد
1: شيء غريب في رزنامة 2027.
3: أكيد شيء وايد غريب. ممكن إحنا استنسنا لما شفنا السبرينت ريس في البحرين أول شيء، بس لما شفنا عقب موناكو يعني إيش قاعد يصير أنت وهالتناقض اللي قاعد يصير وياكم. أنا أتوقع يعني أوكي، حلبة موناكو هي حلبة جدا مملة، جدا أجمل ما في الحلبة اليخوت اللي مباركين على صوب، بس غير كذي ما في شيء أجمل من الحلبة. آمين يا رب. والناس اللي على البلكونات برا أوكي، غير كذي ما يعني ابدا ما في اي شيء في حلبة موناكو يشدك او تستمتع فيه ابدا. وفي سبرنت ريس انا اتوقع هاي بس مجامله لمجموعه الاثرياء الموجوده للنجوم اللي حابه تحضر دائما، يعني تعرف موناكو جمهوره محدود ومعروف صحيح. من الجمهور، فهي مجامله ونفس ما قاله هو يا احمد، يعني يمكن تزيد مصادر الدخل اكثر عليها، ولكن راح يكون اسبوع جدا ممل راح يكون

0: جدا طويل وجدا ممل، ولكن حلبة البحرين بتعوضنا أكيد
1: أنا
0: إن شاء الله.
1: أعتذر عن حلقة موناكو في 2027
2: من الحين؟
1: من الحين
3: أنا أتمنى يكون في مطار.
1: اعتذار
2: اعتذار بتروح يعني؟
3: لا بيكون هناك
1: ما بحللها
2: واضح هذا يخذي تلفون بسعيد
3: بقول لك أتمنى بس يطق مطار
1: أي
3: شيء بس ما
1: نبي
3: جسمه.
2: قاسم سؤاله مختلف. قاسم إذا قالوا لك تروح السباق القصير فقط في موناكو تروح أو لا؟
3: في موناكو أكيد بروح السباق القصير.
2: حلو حلو اختار
3: بس ما بشوف السباق.
2: الحين بقول لك اختار ثلاث أشخاص تأخذهم: المخرج محمد إبراهيم، المخرج إبراهيم تلفات، أحمد البن علي.
3: ثلاثاتهم بأخذهم؟
2: لا واحد.
3: سؤال صعب صراحة.
2: ما راح أعيد لك نفس السؤال.
1: أنا لا أنا طلعني.
2: واحد طلع بالحاسبة. عندك اثنين. وحاسب ترى مخرج إذاعي وتلفزيوني. ما لقيت خسر واحد منهم.
3: بقول لك. لازم زميل باخته وياه ابراهيم تلفات.
2: ابراهيم تلفات مخرجنا محمد ابراهيم الله يقدرني على فعل الخير.
3: لا لا لا بقول لك
2: يلا هو ما يقطع عليك الحين تسولف عاد الكاميرا على
3: شيل. بقول لك احنا برجع روحي. لا لا بناخذ محمد ابراهيم ويانا لان الكابتن ابراهيم تلفات هو اللي بيطير فينا.
2: حلو
3: ثلاثتنا رايحين ويا بعض.
2: حلو رجعها ابو ابراهيم.
3: اليخت جاهز بعد رايحين ثلاثتنا.
2: حلو ما راح اسالك السؤال انا الجواب واضح واضح لكن احنا بننطر ونرى ماذا ترسم لنا الفورمولا في عام 2027.
3: ورزنامة 2027 ترى بتكون شوي غريبة يعني سيزن فينالي في ابو ظبي راح يكون في سبرنت فراح تكون اثارات تختلف سباق سباق البحرين
1: قطر كذلك
3: قطر في سبرنت موناكو في سبرنت فعشر سباقات راح يكون فيها سبرنت فالتغيير شوي يمكن الجمهور يستمتع يكون يمكن يكون ممل فبنشوف 2027 شنو تحمل لنا في طياتها
2: ان شاء الله خير باذن الله تعالى. على السريع قاسم ابى اخذ خبر لندن نورس مع الهايبر كار.
3: لندن نورس في عطله الويكند اللي طاف دش تيستينج في الهايبرد كار. فريق المكلارن قاعدين يستعدون لدخول سباقات الهايبرد كار في 2027 فصار نفس السلكشن على درايفرز بعض الافرق اللي عندهم على اساس يسوون تيستينج على هالسياره. صار في لغط ان لاندو نورس راح يدخل في 2027 سباقات الهايبريد كار. طلع لاندو نورس قال لك انا اتمنى ادش لومان 2024 ساعه وطلع مدير الفريق قال لك احنا يبني الدرايفرز تو اونلي تيست ذا كار على اساس ناخذ الفيدباك ناخذ المعطيات ونطور السياره ولكن حلم كل سائق انه يسوق هايبريد كار في لومان 24 اورز.
1: إذا تسمح لي بسعيد لومان السنة القادمة على يعني بالربط مع الرزنامة ما راح يصادف عطلة نهاية أسبوع بالعادة يصادف عطلة نهاية أسبوع فورمولا مع سباق الأمان لذلك ممكن السنة القادمة نشوف في سواق للفورمولا واحد طرحت الأسماء ماكس فيرستابن ألونزو وأيضا لاندو نورس إنهم راح يشاركون في سباق لومان 24
3: وشفنا بعد أستون مارتن راح يدخلون في لومان 2027 فيمكن
1: نشوف يمكن ألونزو نشوفه
3: نشوف درايفرز موجودين
1: يمكن سترول خلونا 24 ساعة يسوق
3: بيطلع من أول 5 دقايق بس إذا نرجع على موضوع الهايبريد كار فريق المكلارن 2027 راح يدخلون وإن شاء الله ما نشوف لانسترول على أساس مكلارن يخلصون السباق على راحتهم.
2: أنا بعلق عليها ورايح بحاور وراي سوالف. ماكس فيرستابن المستمعين الكرام ومشاهدين الكرام شفناه في تجربة يسابق 100 سايق كارتينج. براء شفت التجربة؟
0: شفتها.
2: ايش رايك فيها؟
0: ماكس ما تغير حطيتها في كارتينج في فورمولا 1 في كل مكان. شفت تجاوزاته شفت العدائيه شفت شلون قاعد يطلعهم واخر شيء يعني قاعد يقول له كذي خلاص لا تسولف. فهاي ماكس هاي شخصيه ماكس تجربه حلوه انا بصراحه استمتعت لما شفتها وما كنت متوقع في البدايه ان بسهوله يوصل الاول ولكن لين شفته شلون قاعد يمشي لا مو راح محد مراها ما حد
1: كم لفه هي كانت
0: ما اذكر
3: خلص في وقت
0: بس هو خلص
1: في وقت معطينا
3: وقت
0: خلص في وقت ويعني واستغربنا انه بهالسرعه وما شاء الله لا بعد حتى يعني يطلع عن خط المسار يتجاوز على صوب على غيره ف
3: طيب
1: اول شوف في اول من اول ما السباق في اول من عطفت نطاف 20 سايق في اول من عطف 20 سايق
3: بس بقول لك حق التشالنج اللي بين الكارتينج انا اخذت كم فكره اساس اساس
2: الدكه السياره.
3: ايوه
2: الدكه حوسب، ترى متابع سباق ماكس مرتين ترى
3: قاعد اخذ
1: يكسب خبره.
2: شفت البدايه؟
1: شفت البدايه
2: البدايه لان هو سألوه عقب ترى على فكره
1: ما انتبه، لا ما شفت المقابله
2: شفته كامل ساعتين وشيء قاعد

0: قاعد اشوفه وادرس وهو ما شاء الله عليه يعني ماخذ الموضوع
1: سيريس.
0: لا لا هو برا يضحك داخل لا لا بفوز. لا لا فاحنا بس نوضحها حق المستمع والمشاهد. المستمع ما بتوضح لك بس بنقولها بطريقتنا. دام محمد دوسري هني يحب المفردات الشعبيه, هو كنا يدك السياره بجسمه, سياره كارتينج طبعا, فيدكها عشان تطلع
2: حق القومه
0: ينتعها بجسمه. فسالوه بعدين عن هالتكنيك. بس في منعطف اتوقع ولا لفه في عمر المطعف, لا منعطف الاول والثاني بس طلع برا
3: قص العالم وقف رجع طق برا طيح له كم وزن وطاف. لا يا اخي قاعد يعني ماكس فيرستابن اسطوره قاعد يصير في كل العالم, تبي في كارتينج تبي في سوبر كار.
1: اتمنى نشوفها في لومان الصراحه, ابغى اشوفها في لومان. انا نشوفها في لومان تجربة حلوة,
0: نبي نورس معه
1: بعد.
0: والله أتمنى والله يدشون اثنينهم, أتمنى شيء شخصي
1: إن شاء الله.
0: في تعليق عن ماكس؟
2: لا أبدا.
0: تحية حق ماكس وجمهور ماكس ريدبول. على السريع بس على السريع على السريع, يقولون براء تم براء بيسولف لنا أكثر عن مرسيدس. يقولون إن في سباق إسبانيا فريق مرسيدس استخدم شفرة مع كيمي أنتونيلي عشان ينبه حق سيارة الأمان أو سيارات الأمان الافتراضية. سمعت ولا قريت عنه؟
2: ده لهم أعلنوا وتكلموا عن هالموضوع أن إحنا نستخدم شفرات, والشفرات راح تتبدل في كل سباق عشان ما حد يكون عارف الشفرات أبدا. أقول لهم أنتم مو بقاصرين لا شفرات ولا شيء, وما أنتم اللي استخدموها مع راس المسكين. فكل يعني شيء حلو أنهم قاعدين يتعاملون مع أنتم اللي بهالأسلوب بالذات إن موضوع الشفرات وانت توك شاب صغير وكذا, فراح يتحمس. ومرسيدس دائما يعني تفاجئنا في هالأمور, وما توقع انها كانت غريبة, بس يعني اقول لهم انتم مو محتاجين ابدا لهالموضوع.
0: احمد البن علي, قبل ما ندش الحلقة كنت اسولف معاك في خبر قريته, اكد لي اياه مر اذا مر عليك, متعلق بفراري. اسألوا لكلير سؤال بما معنى الكلام, شنو بتسوي عقب ما تتقاعد إن صح التعبير من الفورمولا واحد أو تعتزل؟ نعم. من الفورمولا واحد قال بصير
1: مدير أعمال سائقين. شارلو كلير أكد التزاما 100% يعني هو خلاص محدد مثل ما نقول مساره المهني بعد الفورمولا واحد وسعيد إنه هو راح يكون مدير أعمال للسائقين مثل نيكولاس تود. هو عنده مدير أعمال اسمه نيكولاس تود هو ابن رئيس الفيا السابق, وأيضا المدير المعروف في فراري السابق جان تود, هذه ولده. شارلو كلير طبعا عنده حلم او عنده يعني راغبه انه يصبح مدير اعمال سائقين, وشارلو كلير عنده بزنس بسيط ما شاء الله, رجل اعمال ناجح في في في, في موناكو وايضا يعني في اوروبا.
0: الله يوفقه ان شاء الله.
1: عنده كذا براند, عنده ايس كريم,
3: جاهز يعتزل يعني.
1: جاهز يعتزل مسكين.
3: أتوقع سنة بعد سنتين.
2: وتزوج خلاص.
1: وتزوج خلاص.
2: إيه.
3: وبيديش في الطوفة
0: وبيته في موناكو.
1: ومولود عنده, ينتظر مولود قريب إن شاء الله.
3: خلاص ختم اللعبة.
1: خلاص بس باقي له بطولات عالم هذه.
3: هاي صعبة.
1: هذه ما بيحصلها. هذه ما بيحصلها بس إذا أنا أقول.
0: تسلب يعني الموضوع.
3: أقول لك اللي بيحصله هو طوفة هالأسبوع.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله.
3: عنده طوفة يحبها في بوكو.
0: ايه سميتها
1: منعطف شارلو كلير. هذه يعني احنا كنا نقول علاقة حب من طرف واحد بين شارلو كلير والمنعطف الثامن والتاسع, لان شارلو كلير دائما للأسف يكرر الحادث في نفس المنعطف بسيط.
0: بني على بوكو ان شاء الله. قبل ما انتقل حق سباق اذربيجان وندش في التوقعات وناخذ معلومات, قاسم في أي أخبار سريعة عن مكلارن؟
3: فريق المكلارن الأخبار الأخيرة اللي سمعناها راح يجيب وان أبغريد أو كابل في أبغريد حق حلبة باكو, من ضمنها وأهمها اللي هو حق السلو كورنرز اللي دائما ما فريق مكلارن عنده إشيوز وياه. فحق حلبة باكو في سبيشل أبغريدز, ولكن الأبغريد الأكبر راح يكون في سباق البحرين في ماليزيا.
0: أحمد بن علي فراري,
1: أخبار سريعة, الفريق خلاص تقريبا يركز على وحدة الطاقة القادمة في 2027, بدأ يشتغل عليها. في أسماء كثيرة راح تنضم, في يعني شخص مهم ننتظر يعني الكشف عنه أنه من ريد بول راح ينضم إلى قسم المحركات في فراري, واعتراف فريد فاسور أخيرا أنهما أخطأوا كثير في هذا الموسم.
0: الله يوفقكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بس أنا أقول لك 2027 هنسجلها علي. السنة اللي طافت أنا قلت في البرنامج كان كل توقع, أنا ما بقول أنتوا قلتوا بالضبط يعني, بس دار حديث بين

0: ان استون مارتن هالسنه في 2026 مع نيومي راح تكون غير. صحيح. انا قلت لكم لا انا يعني كنت اقول لا، مو لان نيومي عبقري هذه خالصين وسجلاته وانجازاته مع ماكلارن وريد بول والعديد من الفرق يعني كتبت بماء الذهب هذه خالصين، ولكن كان المشروع انا بالنسبه حق قراءاتي للاخبار المشروع نفسه كان في علامات استفهام، والتوافيق اكيد بيد الله سبحانه وتعالى. مرسيدس براء في اخبار؟
1: ما في الا الخبر يمكن الاهم اللي سمعناه اخر فتره، غير طبعا موضوع التشفير والرسائل، اللي هو موضوع تطوير المحرك. تعرفون وحده الطاقه اليوم ريد بول هي عندها افضل وحده طاقه كمحرك بالذات، والقرار الجديد اللي من الاتحاد انه لازم الفرق تطور حق تنافس. فاليوم مرسيدس صار عندها فرصه، وهي اعلنت انه 2026 كخطوة أولى و2027 كخطوة ثانية من ناحية التحديثات على المحرك، على المحرك التوربيني بالذات مو الكهربائي، فالمفروض أن يجلبون تحديثات عليه قريبا. ما ندري هل في باكو أو في حلبة في جائزة البحرين، فبنشوف بنتوقع. ويمكن أكثر واحد ينطر هالأمور هو راسل حاليا كمحرك، ونتوقع أن تكون يعني، وطبعا مكلارن راح يستفيدون من هالمحرك اكيد يعني
2: اذا اعطوهم
1: اكيد
3: لا لا لا بيعطيني الفلاش.
1: فهم اليوم عندهم اقوى محرك في كشكل عام كمحرك مع التحديثات الجديده، اتوقع بعد يعني يفرضون هيمنتهم اكثر واكثر على باقي الموسم ويمكن على 2027 حتى، وهاي الاغلب
0: هذا الاغلب
1: اللي يصير.
3: مرسيدس معروفه اذا في اي حقبه جديده هي تطغي لاكثر من سنه، بعدها فريق واحد يطلع ياخذ الليد عنها.
0: ايش رايك ابو احمد؟
2: اتفق نعم، ممكن نشوفها اربع سنوات خصوصا مع يعني الزخم اللي ماخذه كيمي انتونيلي، الحماس اللي فيه والخبره اللي قاعد يكتسبها. اتوقع مرسيدس بعد قدامها سنتين الى ثلاث سنوات، لان ما قاعدين نشوف فرق قاعده تحاول تقرب منها ما عدا ماكلارن للأمانة، وبالتحديد لاندو نورس يعني مو بيستري.
3: صح،
2: لاندو نورس ماكلارن هم ممكن يشكلون خطر على مرسيدس.
3: اتفق وياك.
0: قبل بس ما اروح حق سباق جائزة اذربيجان، براء على السريع، هالسنة محسومة حق كيمي انتونيلي؟
1: اكيد اكيد، هو متصدر حاليا وهو اللي فايز في 8 سباقات على ما اظن. هو متصدر وهو فايز وما حد قاعد ينافس. اليوم ما عندك الا راسل، وراسل يعني خارج المود، راسل في عالم آخر، مدمر منتهي ضايع هالصبي على قولتهم. وأنتونيلي ما شاء الله ما شاء الله مسيطر، والأهم من ذي إن أنتونيلي محصل دعم، محصل تشجيع سواء من مرسيدس أو حتى من من من فراري، من هاملتون، من المتسابقين الثانيين،
0: ماكس،
1: من ماكس بنفس الوقت،
2: من بيتيل،
1: من بيتيل، من بيتيل، الكل قاعد يشجعه. والولد أسطوري، الولد أسطوري في هالعمر قاعد يعني هو ما يخاف.
0: اسمح لي قاطعك،
1: قول
0: انت الحين بتقول لي هالكلام عقب سنه، بتقول لي الكلام نفسه، الولد اسطوري وصار له سنتين في الفورمولا.
1: اي اكيد
0: اكيد
1: اكيد بقول لك على على اللي قاعد يقدمه حاليا في هالعمر. لا لا، هو قاعد يقدم شيء عجيب غريب.
0: الاختبار اللي جاي حكيمي انتونيلي على سيبنج، والوعد عقب سيبنج انحل.
1: اكيد
0: حلو
1: اكيد.
0: قاسم، اخر 5 فايزين في سباق جائزه اذربيجان الكبرى، لان بندخل الحين حق المعلومات والتوقعات.
3: حلو. سباق باكو سباق يسمى بسباق الريد بول، لان هما في اخر 5 سنوات هما طغوا فيه. اذا بنتحكي عن سباق 2021، سيرجيو بيريز مع الريد بول فاز في السباق، في 2022 ماكس فيرستابن مع الريد بول، في 2023 سيرجيو بيريز مع الريد بول، في 2024 اوسكار بياستري مع المكلارن، في 2025 ماكس فيرستابن مع الريد بول.
0: احمد البن علي، الحلبه،
2: الحلبة الجولة 15 من الفورمولا 1 في هذا الأسبوع راح تقام على حلبة باكو في أذربيجان. طول الحلبة تقريبا 6 كيلومتر وسعيد، 51 لفة بمسافة 306 كيلو. سباق العاشر اللي تستضيفه باكو في من بداية من 2017. أسرع لفة في الحلبة باسم شارلو كلير، يعني هذه شيء ريكورد زين خاص بفراري. ف يعني حلبة مشهورة أو معروفة في منعطف طويل، أو سوري خط مستقيم طويل، راح يكون يعني الحديث الناس شاهد حوادث كثيرة من أهمها حادثة ماكس مع ريكاردو، فإن شاء الله حلبة راح تكون

0: تكون ممتعة.
1: وبس بنذكر بس الجماعة والجمهور المستمعين والمشاهدين إن هل ويكند راح يكون خميس وجمعة وسبت. يوم السباق راح يكون يوم السبت الساعة 2:00. فويكند راح يبتدي من يوم الخميس البراكتس كواليفاينج يوم الجمعة.

0: لا لا ما في سؤال.
1: تضطر شو اسمه زلة.
2: ينطر الويكند الجاي.
1: الويكند الجاي انا اقول لكم بوديوم جديد، مو بوديوم، شخص جديد على البوديوم،
0: شخص جديد على البوديوم
1: الاسبوع الجاي.
2: حلو.
1: اي
0: هي فاجاتنا. تشوف استرويف ترى حصل كنا ساينز
1: فريق عندهم 68 نقطة، لا تقول اسمه. هذه البوديوم
2: مساء قلت له
3: قال
1: بغير
2: والله قلت له الاسم
1: بغير. فريق عنده 21 نقطة على البوديوم.
0: 21 نقطة؟ اي لاند بلاد هاي بيحصلها.
1: بيرمان صدق امس قاعد اتفرفر في التلفزيون شفت سباق مفتوح حق بيرمان، قلت ماري وقف في الويكند راح يفتوه، ما ادري يعني
0: يمكن قديم.
2: لا في واحد ثاني،
1: بيرمان ثاني. امس كان اف 1 اكاديمي، طبعا احنا نتكلم امس يعني اليوم الاحد كان اف 1 اكاديمي. افرر قال اشوف اف 1 اكاديمي، فبكم تضبيط فريقكم في اف 1 اكاديمي شويه تضبيط
2: شغل.
1: ايوه نروح حق التوقعات. مبدي في براء هذه كيمارتك سلمك الله، وقول لنا في جمله معتاده توقعاتي حق جائزه اذربيجان الكبرى، تقول لي اسم السائق والفريق الاول الثاني الثالث.
3: توقعاتي حق جائزه اذربيجان الكبرى طبعا مرسيدس انتونيلي، اتوقع المركز الاول، المركز الثاني ماكس، المركز الثالث نورس.
1: هذه التوقعات،
3: هاي التوقعات. راسل اتوقع حادث واوت.
1: حادث واوت. يلا معنا مرسيدس هو. انت حين مستعد ولا تبي قاسم؟
0: لا مستعد
1: اكيد
0: اكيد باذن الله.
1: تفضل.
0: توقعاتي للمنصه الثلاثيه في سباق جائزه اذربيجان، المركز الاول كيمي انتونيلي مرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن من ريد بول، والمركز الثالث شارل كلير من فراري.
1: اوكي اختلفت مع براء في المركز
0: الثالث.
1: قاسم
2: توقعاتي حق سباق اذربيجان الجائزه الكبرى، كيمي انتونيلي المركز الاول، لاندو نورس في المركز الثاني، وماكس فيرستابن المركز الثالث.
1: اوكي حلو.
2: اتفقنا على واحد.
0: شوف اذا اتفقنا على واحد
3: على
0: اتفقنا عليه في اسبانيا وفاز.
1: اي
0: كيمي.
1: لا ما يعني ما راح يكون في المنصه هو.
0: ما هاي تصريح، هذه كلام كبير، هذا ابو سعيد
1: ما راح يكون في المنصه
0: زين. حلو
1: هالاسبوع
3: بس ننطر للاسبوع الجاي.
1: اي
3: وبنشوف.
1: بس انا حددت اي سباق. شفت ابو فهد يا بور انا بقلتك اليوم نيكو هلكنبرغ والرابع.
2: نبي ناخذ تصاريح.
1: تصاريح اخذني في سيبنج هناك.
2: اي موضوع ثاني.
1: سيبنج اول ثاني ثالث ماكلارن، هو ده تقول لي شلون يصير.
2: اي
1: هذه مو تحيز ابو تحيز.
0: لاندو نورس بيستري. يونس العيد.
1: لا
2: صح.
1: ما عرفت، ما فهمت التركي هذه، حطها حق قاسم بس بقولها لك. بيكون على المنصه ان شاء الله زاك براون.
2: صح.
3: اوكي
1: لاندو نورس واوسكار بيستري. عرفت زاك براون بيكون على منصه في سيبنج
0: ان شاء الله.
1: اي انا وجهه نظري. واذا فازوا فراري نبي فاسر
0: ان شاء الله.
1: اي واذا فازوا
3: وانتونيلي وياهم على المنصه بيكون
1: ممكن.
3: منها يصورهم، منها يتعلم، بس اهم شيء بيكون على المنصه.
2: يشوف فريق المستقبلي.
3: اهم شيء بيكون على المنصه.
2: فريق المستقبلي.
3: لا ما اتوقع يفرطون فيه.
0: فريق المستقبلي معروف.
2: معروف واضح وصريح.
0: وقال هو اصلا صرح ترى مؤخرا، يعني ما بنطول احنا، بس انه قال لك انا ما في شيء يمنع ان انا اروح فراري.
3: اكيد. هو ايطالي.
0: هو ايطالي بياخذونه، بيصير قرار رئاسي. ان كيمي انتونيلي يروح فراري
3: عقب اعتزال توتو وولف.
0: اي غالبا يعني توتو وولف ما بيفرط فيه، فبعدها بيروح بتندفن بتصير موهبه يعني احسن باذن الله.
1: انت والله تنطر هاليوم، والله تنطر هاليوم. خلينا نقول مثلا هاملتون وكيمي يمشي الفريق.
0: لا ما بيلحق عليه. لا يعني اتوقع بعد مرحله شارلو كلير راح نشوف احنا ولويس هاملتون. راح ممكن اتوقع راح نشوف بيرمان، وقالبا بيرمان مع كيمي انتونيلي. هذه توقعي.
1: بيرمان مع كيمي انتونيلي.
0: نعم.
1: خلنا عقب 4 سنوات براء من محل كيمي انتونيلي.
3: كيمي
1: عقب 4 سنوات
3: بيتم
1: ما يطلع من
3: لا ما بيطلع بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثة أربعة. لا بيتم فترة. بس هو انت تقول راسل عقب 4 سنوات وين من بيكون مكانه؟ ما عندي أي معلومة.
0: بس عيد كيمي من مصلحته الشخصية خلينا نقول إنه هو يستمر مع مرسيدس. إلا إذا فراري مثلا في 27 شفنا سيارة مختلفة، لكن مرسيدس بيحقق معاها ارقام بيوصل
3: لارقام خياليه وارقام وانجازات
0: ومرسيدس بكسر ارقام

0: هاملتون شوماخر بكسر ارقام شوماخر. انا اقول لك انا ترى احب شوماخر، انا حبيت الفورمولا عشان شوماخر.
1: عد لي التصريح مالك.
0: في حال استمرار كيمي انتونيلي مع المرسيدس لاكثر من 4 مواسم او حتى به 4 مواسم راح يحطم جميع ارقام شوماخر وايضا جميع ارقام لويس هاملتون.
1: جميل.
0: في عمر 18 سنه او
2: 19. لان انت قاعد تتكلم مو مو مو عن بس متسابق يعني عادي وخلاص ودش الفورمولا 1. شفنا يمكن هالموسم او الموسم اللي طاف في عدد عود من الشباب داشين المسابقه بشكل عام وقاعدين ينافسون، ولكن هو جريء. يعني انت اللي قاعد تتكلم عن شخص جدا جريء، شخص ما يخاف. شفنا ايش كثر كان يدش في مشادات في الراديو مع الفريق، لا انا ابي اكمل، لا انا ما ابي ادش، انا ما ابي ارجع المركز، انا بكمل، اعطوني تشانس اعطوني تشانس، ما بديش البيت. ف انت يعني يذكرك احيانا، حتى يعني انا المفروض ما اقول هالشيء، بس يذكرك شوي في ماكس قبل 3-4 سنين لين كان بعد عند الشغف عند العدائية. أنتونيلي أتوقع نفس الشيء، وأتوقع أنه بيستمر وبيصير أسطورة وبيحقق إنجازات إذا تمت مرسيدس محافظة عليه.
1: قاسم في 20 ثانية إذا ما عليه كامر
3: في 20 ثانية
1: على تصريح أبو حمد.
3: أي
1: هل كيمي أنتونيلي إذا كمل مع مرسيدس يكسر أرقام لويس هاملتون؟
3: يكسر أرقام لويس هاملتون إذا كان مع توتو وولف وبونو، يكسر أرقام لويس هاملتون. شوف الأرقام القياسية انحطت على أساس تنكسر.
1: صح. حلو.
3: فإذا أنت عندك الفريق وعندك الإمكانيات وعندك السايق وعندك كل شيء، ترى لويس هاملتون كسر أرقام شوماخر. فاليوم لازم في واحد بيطلع بيكسر أرقام لويس هاملتون.
1: وأنا على ثقة تامة بأن فريق البحرين سيكسر كافة الأرقام القياسية وسيخلد اسمه من ذهب كعادته عندما ينظم ويدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا على حلبة السيبانج الدولية. فريق البحرين لا يكل ولا يمل من مطاردة الإنجازات. أنا أقوكم ومحدثكم يونس العيد، معية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني محمد إبراهيم. في أمان الله.
4: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

Ma fin home. اشوفكم اشوف المباينات اشوف النجم اللي هناك نجمه ولا نجم.

0: راحتك.
1: شكرا على ذوقك وبس، لا تدعي لا تدعي انك صريح، وشكرا

بحرين FM على هواك.

عشتوا عشتوا. ايه عاشوا عاشوا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخمخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.